أكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش في انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله. يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم ولبعضهم، طبعا فيه عند يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض، ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة، ونساعد بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتكم، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راهي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن إيمانه لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت أقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام، الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارف على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحله اللي كان فيها اسئله كتير بقى لربنا. ماما ست كويسه قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما اتزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعده افتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما انت راضي انا راضيه. الحاجه بقى الوحيده اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مره في حاجه بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحده منهم انا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه ومال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل، فيكفي التعب الجسدي، حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له انت تبت ولا ما تبتش، طب انت عملت ايه عشان تبقى في الحالة اللي انت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده انه طب الله قال انه لو احنا اعترفنا بخطايانا هو امين انه يطهر من كل خطيه. فازاي انا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد واقول له ان اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدمك وبيربيك. انا مش من حقي اني انا احكم على حد تعبان ولا احكم ليه اللي حصل فيه، لانه هو في علاقه بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معاه ازاي، وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا ازاي. فانا يعني نفسي قوي لو احنا بنتعامل مع حد مريض يا ريت نخلي بالنا واحنا بنتكلم واحنا بنطبطب واحنا بنقول، لان كلامنا ده كله بيأثر يا اما سلبي يا اما ايجابي. انا اشكر ربنا انا ما فقدتش ثقتي فيه انه هو موجود، انه صالح، انه انا عارفه اعيش، انا عارفه اتاقلم. انا يمكن اديتني قوه اكتر ان احاول اجمع اخواتي اكتر اللي باقيين، اقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض اكتر، ان ما بقاش في جوايا حته انه ادق على اي كلمه بتتقال، لا يا جماعه احنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت ان احنا لا نزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص انه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: صباح 13.
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك. ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. أحو 12.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: الخامس والعشرون.
2: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
3: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
2: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
4: ما أذنبت بشيء لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
2: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
3: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
2: فأجاب بولس:
4: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهموني به باطلا فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
2: فتشاور فستوس ومعاونوه ثم أجاب:
3: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
2: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
3: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
2: فقال أغريباس لفستوس:
5: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
2: فأجابه فستوس:
3: غدا تسمعه.
2: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
3: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجيناً

0: صفحة 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن أطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.

0: 22.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي وهو من التلاميذ 12، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل 12.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني 3 مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
10: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلا. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضاف شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة. فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة، فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا. ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا فيا. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مبارك اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك. أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه، أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق، أي بشارة خلاصكم وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود، وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين، حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم، وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة، وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيب، ظهر ضعيفا وأحب للصليب.

انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، مساء الجمال والنور والورد والحلويات، ويعني ليه عمالة بمسي عليكم بكل الحاجات الحلوة؟ لأن النهاردة حلقتنا الحقيقة حلقة من نوع خاص جدا جدا جدا. برحب بيكم، ونهاية وبداية، وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شانكون. مش قلت لكم حلقة مميزة يا جماعة؟ حلقة مميزة اللي تبتدي البداية دي، بداية بتبدأ ببداية اللي هي نهاية شخص، نهاية شخص اسمه علاء السيد أو طارق، وده اسمه الحقيقي، لأنه القصة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي للأسف الشديد جدا جدا جدا جدا قصة حقيقية، وحصلت سنة 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني حصلة من قريب جدا، وقصة بشعة بكل المقاييس يعني، لكن تستحق نحن نقف عندها ونتكلم عليها، لأنه زي ما قلت لكم كانت النهاية اللي هي البداية. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم علاء السيد بالإعدام شانكون. يمكن في أحداث العمل الدرامي جاب لنا المشهد بتاع المتهم وهو بيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه، لكن في الحقيقة هو لسه ما تنفذ حكم الإعدام فيه إلى يومنا هذا، هو مسجون ومستني تنفيذ حكم الإعدام. مين هو علاء أو طارق؟ لأنه لما العمل الدرامي ده اتعمل غيروا اسم البطل علشان حفاظا يعني على الخصوصية وكده، لكن لو فتحت السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك أو أيا كان وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد ما تفتح أي منصة من المنصات هتلاقي صورة المتهم الحقيقي، وهتلاقي صورة المحرض، وهتلاقي صورة الضحية. جريمة هزت جمهورية مصر العربية كلها، جريمة بشعة حصلت من سنتين، بتخلينا نسأل نفسنا واسألكم ونحاول نجاوب على السؤال ده، هو ليه الشر جوانا وحوالينا بيزيد بالشكل ده، مع اننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها؟ ليه كلما زاد التدين زاد الشر؟ أنا عارفة إنه سؤال صعب وسؤال شائك جدا، لكن تعالوا نتكلم فيه النهاردة ونشوف ليه تحديدا السؤال ده أنا سألته لحلقتنا النهاردة. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة علاء أو طارق، اسمه الحقيقي طارق، المتهم الحقيقي في القصة الحقيقية اسمه طارق، لكن غيروا اسمه في العمل الدرامي وسموه علاء، فهنقول إنه هو علاء. ليه علاء كان يدي دروس دين في المسجد للناس، وبعد ما يخلص الدرس على طول يقوم يروح الصندوق بتاع الفلوس بتاع المسجد يسرق الفلوس منه؟ الله، مش انت المفروض ان انت شيخ علاء، ومش المفروض ان انت في الرايحة وفي الجاية اهل الحارة كلهم بيقولوا لك يا شيخ علاء يا شيخ علاء وياخدوا منك الفتاوي؟ مش المفروض ان انت اللي بتديهم دروس الدين وتقعد تقول لهم النفس أمارة بالسوء، وخلوا بالكم لانفسكم توسوس لكم، وخلوا بالكم من شيطان انفسكم، مش انت اللي بتقعد تدي دروس دين؟ طب ازاي بعد ما بتخلص الدرس من هنا تقوم تسرق فلوس المسجد من هنا؟ طب حاجة تانية، ازاي كذاب وبتدعي ان انت معاك شهادة ازهرية وانت ما معكش؟ ازاي كذاب وبتدعي على اهل الحارة كلهم ان انت عندك مرض السرطان علشان تكسب تعاطفهم وشفقتهم وفلوسهم وانت ما عندكش؟ يعني انت كذاب ونصاب ومجرم، لكنك قدام الناس زيك، دقنك جلبيتك طول الوقت في المسجد، طول الوقت بتدي دروس دين، لكن انت شخص شرير. هرجع تاني واكرر، دي جريمة حقيقية حصلت في مصر سنة 2024، يعني لسه يدوب من سنتين. المجرم الحقيقي طارق لم ينفذ فيه حكم الإعدام بعد، وهو مسجون. حكمت المحكمة عليه بالإعدام، وهنعرف ليه حكموا عليه بالإعدام، وهنتناقش ونتكلم يا ترى ليه الشر بقى زيادة جوانا كده. معانا كده تعليقات على لايف الفيسبوك. رانيا بتقول سلام المسيح حبيبتي سارة. يا رانيا سلام ونعمة، مبسوطة بوجودك معايا النهاردة، ويعني أخدتك غياب الحلقة اللي فاتت، لكن مبسوطة بوجودك معايا جدا. قوليلي كده يا رانيا، تفتكري ليه الشر بيزيد جوانا وبيزيد حوالينا، على الرغم أننا كشعوب عربية شعوب متدينة بطبعها. كمان نانا كده بتقول مساء الخير يا أخت سارة، مساء الجميل مثل قلبك، إن شاء الله تكون يومك هادئة وحلوة ومليانة راحة وخير. بشكرك جدا يا نانا، شكرا جدا ليكي ولوجودك معايا النهاردة، ويا رب كده أنت كمان يومك وحياتك تكون جميلة جدا جدا جدا. عايزة أقولك كمان أنا جايبالك سلام خاص من مريم، وصتني وقالت لي لازم تسلمي على نانا في الحلقة، لأنه أنا عارفة أن أنت بتبعتلها حاجات كتير قوي في صباح سما، فهي قعدت تقولي ابعتي سلام لنانا، فلازم السلام أمينة بقى. كمان نانا كده بتقول بصراحة الموضوع ده جميل جدا للكلام والنقاش، لأنه مش بيتكلم عن الدين بس، هو بيتكلم عن الإنسان وعن ضميره وعن المجتمع. ده حقيقي جدا يا نانا، وفعلا انا ده اللي جاي اتكلم فيه النهارده. انا مش جاي اتكلم عن ديانة بعينها، ومش جاي اتكلم عن دين او اهاجم اي دين خالص اطلاقا، مش ده هدفي. لانه انت سواء كنت مسيحي سواء كنت مسلم ايا كانت ديانتك، ففي فرق كبير ما بين التدين وفي فرق ما بين العلاقه مع ربنا. فخلينا نتكلم انه ليه احنا شعب متدين. طبعا يعني بالصدفة البحتة انه البطل كان مسلم وبيصلي في المسجد وكان بيدي دروس دين، لكن اكيد حتى لو برضو هنتكلم عن شخص مسيحي متدين ممكن برضو يبقى هو كمان نصاب او. فانا مش بتكلم عن ديانة بعينها، مش بتكلم عن دين بعينه، ولا بهاجم اي دين خالص، لكن انا بتكلم عن فكرة التدين في حد ذاتها. عماد حلمي كده بيقول مساء الخير أخت سارة، موضوع جميل قوي، شكرا ليك يا عماد، شكرا جدا ليك ولتشجيعك. وبما أنه الموضوع عجبك تعالى كده اتشارك معانا وقول لي ليه الشر زاد حوالينا وجوانا، بالرغم من أننا شعوب عربية، كشعوب عربية شعوب متدينة. يعني إحنا الشعوب العربية بنتميز بأن إحنا عندنا الوازع الديني والتدين وإلى آخره. طب ليه كان علاء بيعمل كده، بيدي درس الدين ويخلص وعمال بيقول للناس خدوا بالكو نفوسكو هتوسوس ليكم، خدوا بالكو من شيطان أنفسكم، وبعدين يسرق الفلوس، وبعدين هنشوف هيعمل ايه تاني، لانه هيعمل كوارث، لانه اكيد عمل كوارث استحقت ان القضاء المصري يحكم عليه بالاعدام شنقا. نانا كده بتقول بشكرك وبشكرها، ربنا يبارككم احبائي، شكرا جدا ليك يا نانا. عماد كده بيقول من وجهة نظري علشان في انفصال بين العبادة والاخلاق. لا فهمني اكتر يا عماد، فهمني يعني ايه انفصال بين العبادة والاخلاق، يعني فهمني فكرتك، وازاي ابقى انا شخص بصلي او بعبد ربنا وبعد كده يدوب اخلص صلاة وأقوم يعني أسرق، أشتم، أأذي حد، إزاي زيي ممكن يقول عني إن أنا شخص متدين؟ وكلنا يعني بنبقى عارفين الشخص المتدين من خلال الزي بتاعه، من خلال شكله، فإزاي زيي يقول إن أنا شخص متدين، وإزاي لقبي يقول إن أنا شخص متدين لكن أنا شرير من جوايا، أنا بقصد الشر لغيري. قضية غريبة والحقيقة انه انا مبسوطة جدا انه في عمل درامي اتكلم عنها مش بس كده، دي قصة حقيقية. ده بيقول انه في مشكلة احنا عايشين فيها محتاجين نتكلم عنها ونناقشها. والنهاردة خليك حقيقي مع نفسك للآخر، لانه انا وانت وكل حد فينا ممكن نكون مكان علاء. ممكن اكون قاعدة في الكنيسة او في المسجد بصلي، وبعد ما اخلص واخرج من باب الكنيسة او اخرج من باب المسجد اتحول الى شخص تاني. ليه؟ ليه؟ تفتكروا ليه؟ هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان نكمل كلامنا النهاردة، وكمان أنا معايا تعليقات على لايف الفيسبوك هقراها كلها، لكن خليكم معانا. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، وبشجعنا كلنا نتشارك ونتكلم ونحكي. بفكركم أنه تقدروا تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، أو كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. كمان عايزة أفكركم بحاجة مهمة قوي، عارفين إيه هي؟ تقدروا تحملوا الابليكيشن بتاعنا، ابليكيشن راديو سما، من على الاب ستور أو الجوجل بلاي. كمان تقدروا من خلال التلفزيون تتابعونا على الساتلايت، على نايل سات واليوتل سات، على تردد 11534 على 27500 فيرتيكال أو رأسي. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.
2: انت دلوقتي بتسمع

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وانا عارفة ان الحلقة غريبة وبدايتها غريبة والموضوع كمان يمكن موضوع صادم، بحاول اخفف من وطئته، لكن بمنتهى الامانة مخبيش عليكم يعني، وانا بتفرج على احداث العمل الدرامي انا قلبي كان وجعني قوي، انا كنت تعبانة جدا. المسلسل تقيل على الرغم ان هو ثلاث حلقات بس، لكن تقيل. وعمالة بقول لنفسي وانا بتفرج، سارة ده حصل في الحقيقة، ده بجد، دي الجريمة البشعة دي حصلت من سنتين، ده حقيقي، واللي ارتكبها كان شخص متدين. قبل ما نكمل كلامنا خليني اقول لكم كده على شوية حاجات. يمكن انا شخصيا يعني الحاجات دي فرقت معايا شويتين وخففت من وطأة الصدمة عليا. أول حاجة خلينا نتفق إنه إحنا كبشر إحنا جوانا الخير وجوانا الشر، يعني مفيش حد فينا هيبقى جواه شر للآخر ولا حد فينا جواه خير للآخر، إحنا عبارة عن خليط ما بين الخير والشر. أوقات بتلاقي الخير اللي جواك بينتصر، وأوقات تانية بتلاقي الشر اللي جواك هو اللي بينتصر. الشر كل ما هو للجسد، بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أنا في حاجة عايزها، عينيا بصت عليها وعايزاها، فهاخدها بغض النظر إيه اللي ممكن أعمله علشان أوصل للحاجة دي، فكده الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر، واللي بنقول عليه شهوة العيون. طيب جسدي سواء بقى أكل شرب، يعني مثلا في ناس بتسرق وتقول إيه، ما أنا عشان أجيب أأكل عيالي، ما هو كده أنا مشيت ورا شهواتي وعملت حاجة غلط. أو الطمع، ما ده برضو شهوة الجسد. وفي بقى تعظم المعيشة، إنه أنا مش فارق معايا أدوس على أي حد، المهم أوصل للي أنا عايزه. فكل الحاجات دي أنا فيها الشر اللي جوايا هو اللي بينتصر. لكن إمتى الخير بينتصر؟ لما لقي نفسي عملت حاجات ملهاش علاقة بجسدي. إيه ده؟ معنى إيه الكلام ده؟ معنى كده إنه أنا روحي قريبة قوي قوي قوي من ربنا، فأنا بخلي الخير اللي جوايا هو اللي ينتصر على الشر. طب هتقولوا لي، طب ما هو علاء كان شخص متدين، ده بيقولوا له يا شيخ علاء، طب ما هو فلان الفلاني ده اللي احنا سمعنا عنه انه مش عارف عمل الجريمة الفلانية ولا ارتكب الحاجة الفلانية، ده كان ده بنقول عليه راجل متدين. هنا ده هيقودنا لجزئية مهمة قوي، يا ترى ايه الفرق ما بين التدين والروحانية؟ التدين هو كل ما هو ظاهري ظاهري. فاكرين الفريسي والعشار، مثل الفريسي والعشار؟ الفريسي هو شخص متدين، يعني شكله مظهره كلامه بيقول انه هو متدين، لكن قلبه مش مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا عايزة اقرأ كده شوية تعليقات بما ان احنا جبنا سيرة التدين. نانا بتقول ممكن الانسان يصلي ويصوم ويعرف الصح من الغلط، لكن يفضل عنده غضب، انانية، خوف، طمع او رغبة في السيطرة. بشكرك جدا يا نانا وكم من الناس اللي بيدخلوا المساجد والكنائس ويصوموا، لكن وزي ما انت قلتي عارفين الصح من الغلط. يعني علاء وهو بيسرق من فلوس المسجد هو كان عارف اللي بيعمله ده غلط، بس هو بيعمل كده ليه؟ غضب، ممكن لانه والد علاء كان بيعذبه، كان بيضربه وهو صغير، فممكن يبقى غضب من المجتمع كله، غضب من الظلم اللي تعرض له من والده. أنانية، خوف، طبعا خوف من الفقر فأنا بسرق، طمع أكيد، أو رغبة في السيطرة. التدين والمظهر اللي بيقول عليا أن أنا شخص متدين بيديني هيبة، وان انا في الرايحه وفي الجايه الناس تقعد تستشيرني في امور الدين وامور الحياه وتسمع كلامي شويه كده، بيحسسني ان انا حاجه، يعني بيغذي عندي الانا والذات والكبرياء جوايا. كمان عماد بيقول يعني ممكن واحد بيصلي ويكذب يكون بيصوم ويظلم غيره. ما دي بقى مشكلة كبيرة. ما يعني تخيل لو أنا عارفة أن فلان ده بيصلي، احنا دايما نقول ايه ده فلان ده شخص متدين، ده بتاع ربنا، وده اللي كان بيتقال على الشيخ علاء، كانوا الناس كلهم يجوا يسمعوه هو بيقول دروس الدين. حتى كان في طفل صغير اسمه حسن كان بيجي ويسمع الشيخ علاء، وكان الشيخ علاء يقول له يا حسن انا الدروس اللي بقولها دي كبيره عليك قوي وكبيره على فهمك واستيعابك. يقول له لا لا لا لا يا شيخ علاء، انا بحب اقعد، بحب اقعد اسمعك، بحب اقعد قوي اسمعك وانت بتتكلم في امور الدين. وكان حسن ولد صغير يعني عنده يدوب 15 سنة لسه في اعدادي، لسه صغير، لكن كان بيقعد يقوله أنا بحب أسمعك وانت بتتكلم في الأمور دي. فالتدين، وده يرجعنا تاني للتدين، التدين هو كل ما هو ظاهري في الشكل، في الكلام، في التصرفات، في المنظر. يعني أحب أقف كده قدام الناس أصلي وصوتي جلجل، أحب الناس تشوفني وأنا راكع على سجادة الصلاة، أنا بحب أعمل ده. ليه؟ علشان الناس يقولوا ده شخص متدين، ده شخص ثقة، هنصدق فيه، هنحبه، هنسمع كلامه. عشان كده النهاردة نفسي أقول لك وأقول لي وأقول لكل حد فينا، ما تاخدش بالمظاهر. ممكن يكون شخص مش بيفارق المسجد، مش بيفارق الكنيسة، ممكن يكون شخص مظهره بيقول انه متدين. اوعى تاخد بالمظاهر، اوعى تسمع كلام حد انه مسلم بيه بيقولك ده كلام ربنا. تمام، ارجع لكتاب ربنا عشان تعرف كلام ربنا، لكن ما تاخدش كلام حد كأنه امر مسلم بيه، وما تثقش في اي حد لمجرد انه شكله او زيه او مش بيفارق دار الصلاة سواء كانت كنيسة أو مسجد. ما تثقش في حد، لأنه كلما زاد التدين كلما زاد الشر. ليه؟ لأنه ناس كتير بتاخد التدين ككفر، كغطاء، بغطي بيه على الشر اللي جوايا من غل وغضب وطمع وأنانية وكراهية للآخرين. عايزين كده نكمل نقرأ التعليقات على لايف الفيسبوك. عماد كده بيقول وكمان علشان أحيانا بنعتبر التدين مجرد عبارات ومظاهر وننسى أن المفروض يكون ليه تأثير على تصرفاتنا. بشكرك جدا يا عماد، والحقيقة أنه لو التدين تحول إلى تصرفات صح، دوافع صحيحة، هنا ما اسموش تدين، اسمه الروحانية أو العلاقة الروحية مع الله. كده بقى اسمه أنه أنا على تواصل مع الله سبحانه، على التواصل مع ربي وإلهي. فأنا بتكلم معاه، أنا بتواصل معاه، أنا بصلي له من كل قلبي، أنا بقرأ كتاب ربنا، أنا بصوم بجد بقلب، مش صايم وانا غاصب على نفسي. فمن هنا علاقتي مع الله وتواصلي مع الله سبحانه بتغير فيا، فببقى بحب الناس، عايز الخير للناس، بفضل الناس اوقات عليا. هنا بقى ما بقاش اسمه تدين، بقى اسمه روحانية، علاقة روحية مع الله. كمان على لايف الفيسبوك كده نانا بتقول احنا مش محتاجين نتدين اكتر في الشكل، بس محتاجين ان ايماننا يظهر في تعاملاتنا، في رحمتنا، في امانتنا، وفي طريقه معاملتنا لبعض، لان الانسان ممكن يعرف الصح كويس لكن الاهم انه يقدر يطبقه. بشكرك جدا جدا جدا يا نانا، والحقيقه انه سيد المسيح في الموعظه على الجبل والعزة على الجبل أو الموعظة على الجبل محبوبة من كل الناس، لأنه تعليم السيد المسيح لا غبار عليها ولا خلاف عليها. في الموعظة على الجبل السيد المسيح كان بيقول لنا وبيكلمنا إزاي أنه علاقتنا بربنا بتنعكس على علاقتنا بالآخر. فكان سيد المسيح بيقول لنا ايه؟ احبوا اعدائكم. طب احبهم ازاي يا رب؟ لما تبقى علاقتك مع ربنا قوية. باركوا لعينيكم. طب ابارك حد بيلعني بيسبلي؟ لما تكون علاقتي بربنا قوية. ففي الموعظة على الجبل وأشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى إصحاح 5 و6 و7 هنلاقي فيها العظة على الجبل، وهنلاقي إن إزاي السيد المسيح بيقول لنا إنه لو أنت عندك صلة وتواصل قوي بالله هينعكس على كلامك، على تصرفاتك، على دوافعك اللي جواك اللي منها هتخرج تصرفات وهتخرج كلام وهتخرج أفعال تجاه الآخر. فبشجعنا كلنا نقرأ بشارة متى في الكتاب المقدس في العهد الجديد إصحاح 5 و6 و7 عشان هنشوف إزاي السيد المسيح فرق لنا بمنتهى البساطة ما بين التدين والروحانية أو العلاقة الروحية والتواصل الصحيح مع ربنا. قبل ما نكمل كلامنا ونشوف الشيخ علاء عمل ايه من كوارث استحق عليها انه يتحكم عليه بالاعدام، على لايف الفيسبوك أميرة نبيل كده بتقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. بشكرك جدا يا أميرة، وده حقيقي جدا جدا جدا، بس الإنسان الصالح هو اللي ليه علاقة وتواصل دائم مع ربنا، مش مجرد بقى ان انا بصلي بقول كلمات وخلاص، لانه برضو الجزئية دي اتقالت في الموعظة على الجبل واتقال السيد المسيح قال كده لا تكرروا الكلام باطلا، ما تقعدش تكرر كلام وخلاص وانت مش فاهم معناه ولا انت مركز فيه. كمان أميرة كده بتقول الله ينظر الى القلب، امين يا أميرة. كمان بتقول اعطيني يا رب قلبك وتلاحظ عيني طرقك، أمين أمين أمين. يعني كمان أنا بفتكر قوي الآية الجميلة اللي بتقول اختبرني يا الله واعرف أفكاري، امتحني وانظر إن كان فيا طريق باطل واهديني طريق أبدي. أنا دايما بحب قوي الآيات ديت لأنه هي فعلا جميلة جدا. عماد كده بيقول أنا شفت المسلسل وحقيقي كان صعب قوي إن شخص متدين يعمل كده. أنا معاك جدا يا عماد بجد. أنا يعني يمكن أنا وأنا حتى بتكلم دلوقتي لازلت تحت تأثير العصبية والحرقة والصدمة اللي أنا كنت فيها وأنا بشوف الثلاث حلقات دول. للأمانة أنا حتى ما قدرتش أشوفهم يعني في يوم واحد، أنا كنت بحاول أشوف مشهد وأقوم. ليه؟ لأنه حقيقي المسلسل صادم، وإن دل على شيء بيدل على أنه محتاجين نفوق، محتاجين نفوق. علاقتنا بربنا مش أن أنا أروح الكنيسة كل يوم، أروح المسجد كل يوم. علاقتنا بربنا مش أني أروح صلاة الجمعة باستمرار أو أروح يوم الحد الكنيسة باستمرار. علاقتي بربنا مش أني أصوم رمضان أو أصوم الصيام الصغير والصيام الكبير والصيام الرسل. دي مش هي علاقتي بربنا. علاقتي بربنا أقوى من كده بكتير. علاقتي بربنا هو أني قلبي بسلمه لي، لأنه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. كل حاجة بتخرج من القلب. وبما أننا جبنا سيرة القلب، الشيخ علاء ما كانش جواه قلبه غير غل وكراهية وحقد واحتياج وطمع وضغينة تجاه والده اللي كان بيعذبه، تجاه العالم من حواليه. الشيخ علاء بدل ما يشتغل كان بينصب على الناس ويكذب عليهم، فهم أهل الحارة أنه عنده سرطان وأنه بياخد كيماوي عشان يعطفوا عليه، وصاحب القهوة اللي كان في المنطقة الشعبية دي عطف عليه فعلا وعينه قهوجي اشتغل عنده في القهوة دي. يسكت؟ لا، راح لإمام المسجد وقال له ده أنا معايا ثانوي أزهري وده أنا يعني شاطر جدا في إلقاء دروس الدين. شيخ المسجد صدقه، وبقى الشيخ علاء عنده درس يوميا قبل إقامة الصلاة في المسجد. مش بس كده، ده كمان اتصاحب على أهل الحارة كلهم ومن ضمنهم حسن الولد الصغير. الشيخ حسن سوري الشيخ علاء كان عايز يجيب فلوس بأي طريقة غير شرعية، بأي طريقة غلط من الآخر كده. فكان بيسرق الفلوس من المسجد، كان بينصب على الناس، باع كليته علشان يقبض فلوس، كل ده وما بيبذلش مجهود انه يشتغل. طب ما تشتغل. لا، لحد لما دخل على الدارك ويب، والدارك ويب هي شبكات الانترنت اللي بيتم عليها تجارة السلاح والمخدرات وتجارة الأعضاء وإلى آخر. دخل على الدارك ويب لأنه عرف أنه منها ممكن يدخل في أعمال غير شرعية وغير قانونية ويجيب منها فلوس، وهو طبعا إحنا عارفين هو أهم حاجة عنده الفلوس. فبيبدأ يتواصل على الإنترنت مع شخص عايش في الكويت، هو ما شافش شكله، بيسمع بس صوته. الشخص ده أقنعه أنه هو طبيب بشري وأنه بيتاجر في الأعضاء وأنه طبيب بشري شغال في التشريح، وبدأ يقول له أنه أنا عايزك تعمل شوية حاجات ليها علاقة بالتشريح وليها علاقة بتعذيب الحيوانات والبني أدمين، وكل حد هتعمل معاك كده أنا هديك فلوس بالدولار. طبعا فلوس وبالدولار، ويعني أعمل أي حاجة، أعمل أي حاجة عشان يبقى معايا فلوس وبالدولار. فالشر زاد جوه الشيخ علاء، لأنه التدين كان مديله غطاء أو كفر يعمل ما بداله، وكان دايما بيقول لنفسه أنا محدش هيشك فيا، ده أنا الشيخ علاء، ده أنا يوميا الناس بتيجي المسجد علشان تسمع الدرس بتاعي، محدش هيشك فيا أن أنا بعمل حاجة غلط، محدش هيشك فيا أن أنا بعمل كده. بدأ الشخص ده اللي عايش في الكويت يطلب من علاء حاجات بسيطة، زي طلب منه أول حاجة روح مكان فيه أطفال وأنا عايزك طفل تضربه تعذبه تعمل له حاجة تخليه صرخ، وسجل لي صراخ وعياط الطفل ده، دي أول حاجة. طبعا الشيخ علاء عمل كده، لقى انه الراجل ده اللي عايش في الكويت بيحول له 1000 دولار، فينهر ابيض 1000 دولار يعني في سنه 2024، يعني يدوب من سنتين، يعني ده حاجه كده ايه يعني؟ لا طب ده كده ده ما يعادل 50,000، لا ده انا كده ده بص ده انا بتاعك، اعمل لك اللي انت عايزه. فبدا يقول له عذب الحيوانات، مثلا يقول له روح هات القطة الفلانية. طبعا الشخص ده اللي عايش في الكويت كان عامل هاك أو كان عامل تجسس على وتتبع عليه التليفون بتاع الشيخ علاء، فكان بيسمعه هو بيكلم مين، هو بيروح فين، هو بيجي منين، وكأنه مراقبه 24 ساعة. وعند مراقبه 24 ساعة دي عايز أسألنا سؤال، تفتكروا مين اللي بيراقبنا 24 ساعة؟ إبليس، مش كده؟ بالظبط. الشخص اللي كان عايش في الكويت ده كان إبليس متجسد في صورة بني آدم، لأنه كان مراقب الشيخ علاء 24 ساعة في 24 ساعة، كان عارف هو بيعمل إيه، كان عارف نقط ضعفه، عمل له اختبارات نفسية في الأول علشان يعرف هو لحد فين عنده استعداد يبقى شرير ويبيع ضميره وبيع أي حاجة في سبيل الفلوس. وهو إبليس عايز مننا إيه غير أننا نبيع كل حاجة في سبيل المتعة والفلوس والسلطة؟ قبل ما نكمل كلامنا، أنا عارفة أنه في تعليقات جات لنا على لايف الفيسبوك، بس أستأذنكم نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة. وعايزة أقول لنا كلنا الهدف من الحلقة النهاردة مش إننا نتوجع أو نتضايق أو نتصدم، مع إنه ده كله أنا عارفة إنه هيحصل، لأن أحداث الحلقة النهاردة وأحداث العمل الدرامي بشع بكل المقاييس، ولأن هي جريمة حقيقية اتهزت لها البيوت المصرية سنة 2024. لكن مع كل ده محتاج تقف مع نفسك النهاردة وتفكر، أنا ممكن أكون مكان علاء، انت وانتي ممكن تكونوا مكان علاء، ممكن الشيطان يوسوس ليك انك تعمل ابشع جرائم، ممكن تكون في مظهرك متدين، ممكن تكون خادم في الكنيسة، ممكن تكون بتوعظ في المسجد، ممكن تكون وصلت الى اعلى درجات التدين، لكن اخبار علاقتك بربنا ايه؟ هل لما بتصلي الصلاة بتغير جواك، بتغير لسانك، ولا تصلي وبعد كده تشتم شتايم من 3 و4 و5 مقاطع؟ هل بتبقى جوه الكنيسة زي بره الكنيسة في تصرفاتك وتعاملاتك؟ هل بتبقى جوه المسجد زي بره المسجد في تصرفاتك وتعاملاتك؟ ولا ده لي تصرفات وده لي تصرفات؟ هنخرج فاصل ونرجع على طول علشان نكمل كلامنا، بس سريعا سريعا. عماد بيقول ممكن أعرف مواعيد البرنامج أخت سارة؟ طبعا يا عماد، مواعيد البرنامج يوم الخميس الساعة 5. بص ما فيش أسهل من كده، الخميس الساعة 5 من 5 لـ 6 نهاية وبداية، الخميس الساعة 5 احفظ لأنه ما فيش أسهل من كده. نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خليكوا معانا النهاردة وهنسمع ترنيمة اختبرني يا الله.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

ورجعت معاكم مرة كمان، ونفسي كلنا نقول كلمات الترنيمة دي. وأنا للأمانة والترنيمة شغالة كنت عمالة بقوله كده، يا رب فيش حد فينا كبير على الغلط، وزي ما قلت إنه إحنا جوانا خليط من الخير والشر، فدايما كل يوم وإنت أول ما تصحى من النوم كده قول يا رب اختبرني يا الله، أعرف أفكاري، امتحني وأنظر إن كان فيا طريق باطل، لو في حاجة مش مظبوطة، لو في حاجة اعوجت انت قومها وصححها. وأميرة كده بتقول يا ريت عيوننا تكون على يسوع بس، أمين أمين يا أميرة. كمان نانا بتقول كده يمكن مش هنقدر نغير كل الشر اللي حوالينا، لكن نقدر نمنع انه يتحول لجزء مننا. الله يا نانا، الله بجد انا معاكي جدا. انا يعني دايما بقول لنفسي كده، سارة مش هتقدري توقفي يعني الشر من العالم، هو العالم قد وضع في الشرير، ده خلاص العالم اللي احنا عايشين فيه، لكن اقدر اخد بالي انه الشر ما يتحولش يبقى جزء مني، وانا مش هعرف اعمل ده لوحدي، عشان كده دايما اقول له اختبرني يا الله، قل لي لو في حاجه مش مظبوطه الحق اغيرها بدري، لا ومش انا اللي غيرها، انت اللي تغيرها يا رب. كمان بتقول كده ولو كل واحد بدأ بنفسه يمكن المجتمع كله يبدأ يتغير. امين امين يا نانا. كمان اميرة بتقول التدين المظهري دي حقيقة، تدين فعلا بيبقى كل ما هو مظهري. كمان رانيا بتقول شو كان سؤالك سارة عن الحلقة؟ سؤالنا النهاردة يا رانيا ليه الشر حوالينا وجوانا بيزيد مع اننا كشعوب عربية متدينين او بنتصف بالتدين بطبعنا. كمان نانا بتقول ترنيمة جميلة جدا، شكرا يا نانا، انا كمان بحب الترنيمة دي قوي قوي قوي. نرجع لمرجوعنا ونشوف الشيخ علاء عمل ايه. الشيخ علاء زي ما قلت لكم بدأ يسمع كلام الشخص اللي في الكويت اللي بيقعد يقوله يعمل ايه، كل ما هو في تعذيب، يعني تعذيب للحيوانات. أول حاجة قال له بص القطة الفلانية ديت اخطفها وشرحها، عمل كده. طبعا بدأ معاه أنه يخليه يخطف حيوانات ويشرح الحيوانات ديت، وكأنه بيدربه على أنه أنا أسفة في اللفظ يشرح بني أدمين. كل ده والحقيقة أنا مش عارفة إزاي علاء كان بيجيب الجرأة دي يبقى قاتل حيوان سواء قطة أو أرنب أو كلب أيا كان، ما هو ده يعني حيوان برضو، يعني ده الواحد لما بيشوف أي حيوان في الشارع بيتعذب أو حاجة بيقن جواه، فمش عارفة إزاي كان بيبقى قاتل القطة ولا قاتل ومشرحها ويدخل المسجد يصلي ويدي دروس دين ويتكلم مع الناس ويقول لهم لازم تاخدوا بالكوا ولازم الدين ولازم التعليم. كان شيء غريب جدا، والفكرة انه ما كانش بيحس بالذنب، وعشان كده قعدت اقول لنفسي طب هو ازاي وصل للمرحلة دي؟ وصل لمرحلة من التبلد، انه ما بقاش حاسس ان اللي بيعمله ده غلط، مرحلة من التبلد من الاستباحة، يعني عادي انا عادي ما فيش مشكلة، ايه عادي بعذب الحيوانات وبشرحهم مش باخد فلوس خلاص. لحد لما الشخص اللي في الكويت اللي انا سميته ابليس متجسد في صورة بني ادم بدأ يطلب المزيد، ودي جزئية مهمة قوي. الشر لما رجليك تغرز في الشر ابليس مش هيسكت، هيطلب منك طول الوقت المزيد والمزيد والمزيد، لأنه شر إبليس ما بيقفش عند نقطة معينة، شر إبليس بيكمل لحد ما يخلص عليك تماما وكل الخير اللي جواك يموت. فالشخص اللي في الكويت ده بدأ يطلب من علاء أنه أنا عايزك تقتل الطفل حسن اللي أنت بتحبه واللي بيجي لك المسجد يسمع منك دروس الدين، انا عايزك تخطفه وتخدره وتذبحه وتشرحه، وهقولك
تشرحه ازاي، وكل ده عايزك تصوره لي فيديو وتبعته لي. طبعا الشخص اللي في الكويت ده، ده شخص اسمه سليم، شخص سادي جدا، مريض، كان مريض نفسي وبعد كده الموضوع تطور معاه، المرض النفسي زاد عليه جدا جدا جدا جدا جدا لمراحل صعبة قوي، لدرجة انه بقى بيعمل ده على الدارك ويب، انه بيصطاد الضحايا بتوعه. ضحايا بتوعه بيكونوا عندهم احتياج، عندهم طمع، عندهم يعني نية لانعدام الضمير وان هم يستبيحوا الغلط، وبيصطادهم وبيطلب منهم ان هم يقتلوا ناس ويشرحوهم ويعذبوهم، ويبعت الفيديوهات دي لناس طبعا مرضى وساديين جدا برا بملايين الدولارات. فهو كان بيعمل كده. هو شاب صغير على فكرة، شاب عنده 17 سنة، عايش في الكويت، هو مصري بس هو والده ووالدته هاجروا من بدري قوي للكويت، وهو مرض النفسي ده نشأ عنده لأنه شاف أخوه بيموت قدام عينيه، وبابا ومامته ما عملوش أي حاجة، وكانوا طول الوقت سايبينهم هو وأخوه، وأهم حاجة عندهم يجمعوا فلوس وخلاص. كانت الدايرة عبارة عن إيه؟ علاء هو الضحية اللي بيعمل الشر، بيعمل الديرتي وورك بإيديه، بيدبح وبيشرح ويعمل ده وهو مصور فيديوهات ويبعتها لسليم اللي عايش في الكويت. سليم اللي عايش في الكويت يبيع الفيديوهات دي بعد ما يستلذ كده وهو بيشوفها، يبيعها بملايين الدولارات. عشان كده بقول لكم إنه سليم ده عبارة عن إبليس متجسد في صورة بني آدم. استباحة الشر. النفس البشرية ممكن توصل لمرحلة استباحة الشر لما نبعد تماما عن ربنا. كل ما نبعد عن ربنا أكتر، كل ما نوجد مبررات للشر أكتر وأكتر. كل ما نبعد عن ربنا وكل لما روحنا متبقاش متعلقة بي، كل ما الضمير جوانا ينعدم ولاقي نفسي خلاص ما بقتش بحس اللي أنا بعمله ده غلط، عادي، إيه المشكلة؟ وقبل ما نكمل كلامنا عايز أقول لكم أنه يمكن الوقت ده كمان إحنا في صفحتنا، صفحة راديو سما، بنتكلم عن الموعظة على الجبل. يعني يمكن بالصدفة البحتة أنا النهاردة جبت سيرتها، لكن على مدار الثلاث شهور الجايين هنبقى بنتكلم عن الموعظة على الجبل باستفاضة، عظة السيد المسيح على الجبل اللي موجودة في بشارة متى 5 و6 و7، وهنكون بنعمل كامبين أو سلسلة من الفيديوهات والبوستات بعنوان رأيت الله. ولو عايز تشوف الله وإزاي تشوف الله، تابعنا واسمعنا هتعرف أنه السيد المسيح قال لنا إزاي يبقى لينا صلة قوية جدا بربنا توصل بينا أن احنا نعاين الله أو نشوف الله. فتابعونا على راديو سما، تابعونا على صفحتنا في كامبين أو سلسلة بوستات وفيديوهات بهاشتاج رأيتوا الله. نرجع للتعليقات على لايف الفيسبوك، ونانا كده بتقول أنا مش شعوب عربية لكن الشر والشرور في كل البلاد موجود. لا بس أنت يا نانا أنا عرفت أن أنت من العراق، يعني ما هو برضو العراق يندرج تحت الشعوب العربية. فاللي أقصده بداية أنه لأنه إحنا يعني يمكن حدود ونطاق استماعنا لراديو سما أو يعني الناس اللي بيسمعونا كراديو سما عايشين في الوطن العربي، فأنا في كل الوطن العربي بيصنف بأنه شعوب متدينة، فالتدين ليه بيجي معاه الشر؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه. كمان عماد كده بيقول هو للأسف وصل إن عنده استعداد يعمل أي حاجة في نفسه أو غيره، المهم الفلوس والنقص اللي عنده. الحقيقة يا عماد دي جزئية مهمة جدا، الفلوس. ما هو إبليس دايما بيشوف نقطة ضعفك إيه. في ناس نقطة ضعفهم السلطة، إنه يبقى ذو مركز وسلطة ويبيع أي حاجة ويعمل أي حاجة عشان السلطة.
فإبليس عارف إن نقطة ضعفه الحتة دي. في حد تاني نقطة ضعفه بتبقى الجنس أو العلاقات، فإبليس برضو بيلعب عليه على النقطة دي. في ناس تانيين نقطة ضعفهم بتبقى المادة أو الفلوس، الفلوس، وده برضو إبليس بيبقى عارفه وبيلعب عليه. عشان كده لما سليم اللي عايش في الكويت حب يصطاد ضحية، اصطاد واحد مستعد يعمل أي حاجة عشان الفلوس، اصطاد واحد بيسرق، ما هو عمل له اختبار نفسي في الأول، وكان الاختبار النفسي الأسئلة كلها علشان تعرف سليم علاء ده عنده ضمير، عنده علاقة حقيقية بربنا، ولا عنده استعداد يبيع أي حاجة عشان الفلوس أو الجنس أو السلطة. قبل ما نكمل كلامنا، نانا كده بتقول نعم أنت على حق العراق، لكن أنا مش عرب. مش هنختلف كتير يا نانا. حبيبتي يعني أنا بجد أنا بنبسط جدا بوجودك معايا، وحقيقي وجودك دايما بيكون إضافة للحلقة. رجوعا لعلاء، ونشوف يا ترى علاء عمل إيه. علاء في الأول كان حاسس أنه أقتل حسن

ومحتاج فلوس محتاج فلوس محتاج فلوس. فبيلاقي نفسه جايب حسن عنده البيت وحط له المخدر في العصير، شربوا العصير، حسن اتخدر. وانا اسفه، في مشهد من ابشع المشاهد، علاء بمنتهى الدم البارد ذبح حسن، الطفل ذو 15 سنة ذبحه وشرحه وطلع أعضاؤه بره جسمه. وكل ده وسليم اللي في الكويت قاعد بيتفرج عليه فيديو. طبعا في العمل الدرامي ما وروناش المشاهد ببشاعتها، بس للأسف الشديد المشاهد دي حصلت في الحقيقة بهذا الكم من البشاعة. وأم الضحية، أم الولد الصغير، كانت في إحدى اللقاءات التلفزيونية بتبكي بحرقة شديدة على اللي حصل لابنها، اتذبح وتشرح. إزاي علاء وصل للكم ده من الشر؟ ازاي وصل انه يذبح طفل ملوش اي ذنب، وكان بيحبه وكان بيسمعه وكان بيدخل المسجد عشان يسمع الدروس بتاعت الدين اللي بيقولها الشيخ علاء؟ طب هو ازاي الشيخ علاء وصل للدرجة دي من الشر مع انه بين قوسين متدين؟ لانه الموضوع ملوش علاقة بالتدين ولا له علاقة بأي حاجة. التدين ما هو إلا كفر، غطاء، علشان محدش يشك إن أنا ممكن أعمل كده. لكن كل ما بعدنا عن ربنا كل ما خرج أسوأ أسوأ أسوأ ما فينا، لأن إحنا طبيعتنا طبيعة فاسدة، جبلتنا ساقطة، طبيعتنا فاسدة، مفيش حد فينا كويس، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد، مفيش حد فينا كويس، كلنا وحشين، والشر اللي جوانا كتير، أنانية، غل، حقد، غيرة، نفسنا، بغضة، عد ما تخليش، طمع، كتير. أقل حاجة أنت لما حد بيشتمك في الشارع وأنت ما تعرفوش بترد عليه شتائم قد كده، لو حد خبطك غصب عنه بتقوله ما تفتح يا كذا كذا كذا كذا كذا. ليه؟ جوانا شر، جوانا شر، شئنا أم أبينا إحنا البشر أشرار. لكن لما بتسلم قلبك للسيد المسيح، هنا قلبك بيبدأ يتغير. لكن لو انت بعيد كل البعد عن ربنا، لو ما سلمتش قلبك للسيد المسيح وقلت له يا رب استلم قلبي غير قلبي، هتفضل شرير. مهما صليت، مهما صمت، مهما فضلت عايش قايم نايم في الكنيسة طول النهار، مهما فضلت عايش قايم نايم في المسجد طول النهار وطول الليل، لو قلبك مش متعلق بربنا عمرك ما هتتغير، وهتتفاجئ انه بيخرج منك كمية شر. كم مرة وانت قاعد افتكرت كده حد ضايقك وقلت اه ده انا ممكن اموته، ده انا بس لو مين يخليني أمسك زمارة رقبته، ما ده شر. كم مرة مديرك في الشغل جه عليك وقلت آه ده أنا بس يوم لما أكبر ويبقى معايا فلوس واسيب الشركة دي، ده أنا هبهدله. كم مرة حد ضايقك ولقيت نفسك معرفتش تضايقه فقلت خلاص منه لربنا، بس أنت من جواك متضايق ومحروق وعايز تضايقه، ما ده شر. محتاجين النهاردة كل حد فينا

0: مع نفسك وقفة حقيقية قدام ربنا وقول يا رب اختبرني يا الله، امتحن قلبي ودوافعي وأفكاري ونظراتي، اختبرني، ولو فيا طريق باطل، لو فيا حاجة وحشة، أرجوك يا رب من فضلك صلحها، غيرها، الفت نظري ليها، شيل الغشاوة من على عينيا، لأنه لو سبت نفسك، لو سبت نفسك بحاجة صغيرة قد كده وما قلتلوش اختبرني يا الله غير فيا، مش بعيد أبدا أنا وإنت نتحول للشيخ علاء وأبشع من كده. احنا خلاص في نهاية حلقتنا، لكن نانا كده بتقول وانتي اكتر حبيبتي سارة، شكرا بجد ليك يا نانا، بجد وجودك حقيقي بيفرق معايا جدا في الحلقة. كمان رانيا بتقول لانه الانسان وضع بالشرير والشر بيسود على القلب، اشكر الرب اني بقاوم ابليس لانه الرب معي. شكرا جدا ليك يا رانيا، وحقيقي انا بنبسط جدا بوجودك وبكلامي دايما معاكي. وزي ما رانيا كانت بتقول الشر موجود وممكن الشر يسود على قلبي، لكن الآية بتقول كده قاوموا إبليس فيهرب منكم. طب أقاوم إبليس إزاي؟ إزاي أقاوم إبليس وهو بيقول لي أنا هسدد لك كل احتياجاتك من فلوس وسلطة وجنس؟ أقاومه إزاي؟ أقاومه بقوة الرب يسوع المسيح، أقاومه بإني أخد قوة من الرب يسوع المسيح وأقول له يا رب ساعدني إني أقاوم إبليس فيهرب مني. إبليس هيحاربك طول الوقت، طول الوقت بالثلاث حاجات دول، الفلوس، الاحتياج المادي، الجنس والعلاقات والشهوة، والسلطة، المركز، الذات، الكبرياء. يا ترى لحد فين عندي تواصل وعلاقة حقيقية روحية بربنا، ولا فارق معايا الناس يشوفوني بصلي ويسقفولي، فارق معايا زيي وشكلي يبقى بيقول ان انا شخص متدين، ان انا شخصية متدينة، فارق معايا ان الناس تشوفني داخل وخارج من المسجد، داخل وخارج من الكنيسة، لكن جوايا.
1: ودلوقتي بإعادة برنامج صباح

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حته في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه بس فيها كلمه حلوه وفكره خفيفه وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برساله ليك، رساله ليكي ورساله ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بدايه الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيويه، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقه. وخلونا نبتدي برساله ليك ورساله ليكي بشكل شخصي، رساله دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربيه، وانت بتسمعني وانت لسه صاحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجه تبقى تحفه لتحفه يعني. فتعالوا نبتدي برساله ليك ورساله ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجه في الحياه؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمله قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك. واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة. ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمه وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك, ليس مثلك.
0: تصنع العجائب أنت عظيم,
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك, نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك, نتضع أمامك, نعظم اسمك رب. اسمك عظيم, اسمك عظيم, اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع, ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع, نرفع اسمك

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللأسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للأسف مش كل مرة انا ببقى قادر اشوف كل حاجة فيا، مش قادر اشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، يعني مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز. انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير، أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الانسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه اوقات اقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما احنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقول لي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: اتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقولي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرفة فهاش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ أنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير وازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين تلاتة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين تلاتة من سنة كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهلة اول لحظة بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, مش عارف ايه, لا فاصل الشغل اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفترة دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقية وأسباب منطقية وأسباب أنا متوقعها وفهمها وكل حاجة, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, أو الأسباب دي يعني ما تمنعش إنه يبقى فيه تغيير حاصل. فلا, عادي طبيعي جدا يبقى فيه تغيير حاصل, وجود أسباب حقيقية أنت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمنا عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفة السبب بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال ليه عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي, محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجه. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطه, في نقطه كده اسمها النقطه العميه, يعني كل واحد فينا عنده نسخه في دماغه من نفسه, غالبا النسخه دي ممكن تبقى قديمه شويه, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حته كده جايه دايما فينا اسمها النقطه العميه. النقطه العميه دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عامية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده, تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها، واحنا مش بناخد بالنا منها، واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا، وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لانه الـ الـ الـ الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزيادة. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمة من زوج او زوجة، من ابن، رد فعل مثلا من حاجة. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى فيه، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه، في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه، او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسأل نفسي هو ده فعلا حقيقة حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفترة دي مش شبه نفسك، انت في حاجة غلط حصلة، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك، او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة، انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا معرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا، مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو، لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لأنه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة أهم من الشخص. أوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة أن احنا نرجع نفسنا. فأنا يعني عارف اللي هو إيه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو آخر واحد يتكلم ده. فأنا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص, انت آخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين جاية, منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما

على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد ورايي الشخصي انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف واقفه مع نفسي، هي لما في 5 بيقولوا لي نفس الحاجه ولا 10 ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك ده، معناه انه فعلا في حاجه غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف واقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير، لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة، فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي، لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري، السبب ما يمنعش ان انا راجع، فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب اسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا اناني شوية، خلي بالك من ده، لانه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق، واحدة من اخطر العلامات انك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق، تمام، انا مش حزين، مش مثلا عندي احساس بالحزن، لكن مش فارق، خلاص تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان ايه هي، بس في اوقات كده احنا بنوصل لحالة من الفتور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي، وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده، وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل، في عصبيه من سؤال عادي، انهيار، مشكله بسيطه او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجه بسيطه مش كبيره ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجه صغيره بتحصل بنناقش فيها فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده، فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا واكنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص مفيش امل، مفيش مش هتغير، فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير، يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا،
بيتغير عادي يعني، انت تقدر تتغير

وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحاصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة أكتر من مرة ده معناه إنه في حاجة غلط. وتاني هرجع أقول إنه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله أنا لازم نصدقه، لكن محتاج أقف وراجع نفسي. لما أسمع ملاحظة أكتر من مرة لازم أقف وراجع نفسي. لما لو نفس الرسالة من أكتر من شخص بتيجي محتاج أقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى أخ بيقول لك أي حاجة، أقف وقفك، أقف وقول أه ده صح ده غلط، أنت عصبي، أه فعلا بقيت عصبي، ولا إيه اللي حاصل؟ دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ. خلي بالك انه انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسال طب هو معقول كل الناس شايفه حاجه غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجه غلط، فمحتاج نقف وقفه نركز فيها هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال الاصعب ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه. ليه بننكر؟ ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا؟ يا ترى ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض ريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: Ale Radyosan.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا اشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت، هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك، تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب، الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة، فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي، اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة، هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز، فانا بدافع عنها، فانا بقول انا مش عصبي، انا مش اناني، انا مش مؤثر، وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب، احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا، فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه، فانا هادي، انا طيب، انا مسؤول، انا كويس، انا محترم، انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين، بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه، جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة، وبنعنينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها، فانا مش مركز مع الحقيقة، انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم، لكن بقى يحاسب على كل جنيه، فاللي هو صاحبي انا حسبتك كوباية شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك، بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي، وخلي بالك من الحتة دي كويس جدا جدا جدا، انه احنا بيبقى جوانا صورة وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة، دي حتة مهمة قوي قوي، احنا مش بنخاف من الحقيقة، احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير، هتطلب مننا مجهود، هتطلب مننا وقت، لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت، طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي، فلازم هعتذر، لازم هصلح علاقة، لازم هغير اسلوبي، لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو، ده متعب، دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف، وبتتطلب حاجات كتير، بتطلب مجهود وبتطلب التزام، وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده، فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات، فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه، ندور على المبرر، عايزين مبرر. وده مش نفاق، ده دفاع عن النفس، ده وكأنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا، انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة، كان الظروف هي السبب على فكرة، الناس هي اللي وصلتني للحتة دي، الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده، وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور عن مبررات مش نفاق، لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي، بدافع عن الصورة اللي جوايا، بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ، يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن، بناخد المقارنة مريحة، فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده واقارنه دلوقتي بقى بالحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا، ده انا اتغيرت الاحسن، انا كويس، وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي، ان انا مش عايز اتعب نفسي، لان انا عايز اريح نفسي، فالدنيا كده تمام. انا عصبي بس مش زي الاول، انا عصبي بس مش زي زمان، لا انا احسن دلوقتي، اتحسنت. انا مقصر بس مش قوي، يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكدب بس كدبه بيضة، يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي، يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني في وقت إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أو أب بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن فوقات كتير ال ال ال الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للأسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبة لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية يعني. ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه، في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده؟ يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجة اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حتة مهمة، اختار الناس اللي ليها الحق تقولك الحقيقة، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رأيه، مش اي حد ليه الحق ان يقولك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقة حتى لو توجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حتة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقة، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك، لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت، بقى قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظة جرب ما تبررش، وشجعك جدا جدا جدا على ده، انا شجعك انك تسأل، يعني بدل ما تبرر اسأل، بدل ما تدافع اسأل، بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هاتلي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله، ويمكن تكتشف حاجه، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات، ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين، في الحالتين عشان نبقى متفقين، انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليوميه هي اكبر حاجه بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل، لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيره. القرارات الكبيره مهمه طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيره، هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده، لكن اخر مره سالت طب وانا ايه بقى، انا واقف فين في كل الحاجات الجميله اللي بتحصل دي؟ فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي، فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى، فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي، مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيره بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحلة، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد دي يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخلينا اغلط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخليناها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولا انا كتمام انا زي ما انا زي الفل. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل. الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. في اول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط او مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من بره يقول اتغيرت في ايه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر، اشجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقول لك انت اتغيرت، لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقول لك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

0: عند الهواء. تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباح.
1: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

هذه هي بنود العهد الذي أمر الله موسى بأن يعمله مع بني إسرائيل في مؤاب، بالإضافة إلى العهد الذي عمله معهم في حوريب. ونادى موسى كل بني إسرائيل وقال لهم: رأيتم بعيونكم ما عمله الله في مصر بفرعون وأعوانه وكل بلاده، وبعيونكم أنتم شاهدتم تلك المحن والآيات والعجائب العظيمة، ولكن الله لم يعطكم حتى الآن قلوبا تفهم وعيونا ترى وآذانا تسمع. أنا سرت بكم في الصحراء 40 سنة لم تبل فيها ثيابكم التي عليكم ولا نعالكم التي في أرجلكم، ولم تأكلوا خبزا ولم تشربوا خمرا ولا مسكرا، لكي تعلموا أني أنا المولى إلهكم. فلما وصلتم إلى هنا خرج سيحون ملك حشبون وعوج ملك باشان لمحاربتنا، فهزمناهما وأخذنا بلادهما وأعطيناها نصيبا لرؤوبين وجاد ونصف قبيلة منسى. فاحفظوا بنود هذا العهد واعملوا بها لكي تنجحوا في كل ما تعملون. أنتم كلكم واقفون اليوم في محضر المولى إلهكم، رؤساء القبائل والشيوخ والرقباء وكل رجال إسرائيل والأطفال والنساء والغرباء الذين بينكم، الذين يجمعون لكم الحطب ويحملون لكم الماء لتدخلوا في العهد الذي يعمله معكم المولى إلهكم اليوم ويقسم عليه، ليجعلكم اليوم شعبه ويكون إلهكم كما وعدكم وكما حلف لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وأنا أعمل هذا العهد وأقسم عليه، لا معكم أنتم وحدكم الواقفين معنا هنا اليوم في محضر المولى إلهنا، بل أيضا مع الذين ليسوا معنا هنا اليوم. فأنتم تعرفون كيف أقمنا في مصر وكيف عبرنا وسط الأمم في الطريق إلى هنا، ورأيتم تماثيلهم وأصنامهم القبيحة المصنوعة من خشب وحجر وفضة وذهب. فتأكدوا أنه لا يوجد بينكم اليوم رجل أو امرأة أو عشيرة أو قبيلة انحرف قلبه عن المولى إلهنا ليذهب ويعبد آلهة هذه الأمم. وتأكدوا أنه لا يوجد بينكم من يكون كنبات يثمر سما ومرا، فمثل هذا الشخص إن سمع كلام هذا القسم وبارك نفسه وقال في قلبه: أنا في أمان حتى ولو تصرفت بقلب عنيد، فإنه يسبب هلاك الأخضر واليابس معا، ولا يشاء الله أن يغفر له، بل يغضب عليه جدا وينتقم منه، فتحل على ذلك الشخص كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب، ويمسح الله اسمه من تحت السماء، ويفرزه الله من بين كل قبائل إسرائيل، وينزل به الشر حسب كل لعنات العهد المكتوبة في كتاب الشريعة هذا. فيرى أولادكم الذين يأتون في الأجيال التي بعدكم
والأجانب الذين يجيئون من بلاد بعيدة، المصائب التي حلت بالبلاد، والأمراض التي ضربها الله بها، وتكون كل الأرض خرابا، يحرقها الملح والكبريت، لا زرع فيها ولا نبات ولا خضرة، بل تخرب كسدوم وعمورة وأدم وصبويم التي أهلكها الله بغضبه وغيظه. فتقول كل الأمم: لماذا فعل الله هذا بهذه الأرض؟ ولماذا غضب عليها هذا الغضب الشديد؟ فيكون الجواب: لأن هذا الشعب ترك عهد المولى إله آبائهم، العهد الذي عمله معهم لما أخرجهم من مصر، فانحرفوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها، آلهة لم يعرفوها ولم يعطها الله لهم. لذلك غضب الله جدا على هذه الأرض، فجلب عليها كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب، فقلعهم الله من أرضهم بغضب شديد وغيظ عظيم، ورماهم في أرض أخرى كما ترونهم اليوم. الأمور الخفية هي للمولى إلهنا، أما وصايا هذه الشريعة فقد أعلنها لنا ولبنينا لنعمل بها كلها إلى الأبد.

يا رب يا اللي عرفتني النهاردة في حمستك إنك الوحيد اللي تنفع تغفر لي خطيتي لما تصالحني مع الآب.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس في حاجة كده غريبة، حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجه على فكره، العلاقات انت عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقه الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده وكل حاجه، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبه اللي بيبادلها الاب. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده. اي مسلسل، اي فيلم، اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتمنى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف، أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي، وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في آثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت, بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية, ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح, لو انت فضلت تنزل صور ليك يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر, لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا, مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية, ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالاي اي, الصور الكتيرة اللي بقت بالاي اي, لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته اي اي, ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة, لانه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية اكتر من انها حاجة فيك. على قد ما ان الاي اي صوره حلوة وكل حاجة, بس مع الوقت بيقولك انه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي, لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر, لان مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها, ومش هتقدر تتحمل شكلك, هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي مناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي, وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي هيت على الاي اي وليست الصور الحقيقية. يلا بينا نطلع اول فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن واحدة من أهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتير قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عينيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا نجري عليها نهتم بيها. خليني أقول لكم أنه مثلا في الشلل في الصحاب، أنا عايز أقول أنه ده مش حالات نادرة، ده الأكتر. يعني القانون ده هو قانون الأكتر في الحياة. مثلا لما تيجي تتفرج على شلة صحاب كده، هتلاقي في واحدة دايما مثلا أو واحد ميل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني يعني ليه وضع أكتر، هو معجب بيه أكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول أنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا وملي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده في حب، في امان، في هدوء، في سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعة، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبة لما العلاقة تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي أنا نفسي أكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده ويجي وقت تاني، أنا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، أنا بجد الشخص ده أكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده أنا مش عارفة أفكر صح ولا غلط. طب هل أنا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلساته ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكرة في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيرة قوي ابقى مستنية العلاقة ومستنية الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ اكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود اوعدك ان انا هتغير، انا مش هبقى كده، انا مش هختفي فجأة، انا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين ايه، والدايرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى ايه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. ان انا بتقول حلقة جميلة واغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى في كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا اكاد الاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا ان كل علاقات خمسة ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ. لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر تلاتة، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معاك. شهر تلاتة بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لأن أوقات إحنا بنبقى متمسكين إن إحنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني احنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي. ده حقيقي، عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقول لك اللي هو النعم المضمونه، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجه عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجه، فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ يا اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شوية حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه تلاقي انت مشاعرك متقلبة بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ، وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مره تقول دي اخر مره. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مره تقرر تبعد، وايام وساعات كتيره قوي ترجع لنفس العلاقه.

وانت طب ايه بالنسبة للسؤال بتاعي، علامة استفهام بتاعتي ايه النظام، ما ردتش عليها ليه؟ فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازلة لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحالة دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتيرة قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكرة لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقة بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقة، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكلة او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه متمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحتة دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. زي بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياة مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسه ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟ مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن. هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني؟ تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الأرض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت أنا تعبان، أنا قرفان، أنا مطالب طول الوقت برا البيت أكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعة عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني أحس شوية أن أنا مرتاح مش مضطرة أمثل زي اللي بعمله برا، وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك، ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ فتحس انه في حاجة غلط. هو انا وحشة قوي كده؟ هو انا فيا ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجة، بس هو أولوياته حاجة تانية، هو عايز يظهر بكاركتر معين، اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس برا عشان يديهم حتة الانبهار دي. فتحس لا في في في حاجة كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلئ بالله

0: هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قولي لي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعتي الجملة دي قولي لي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين، لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط، الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان، يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير واخدة متاخدة غياب، كنت فين؟ لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش، قولي لي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة، أي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة، أي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقولي لي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعة احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكلة عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب، ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزة وجع دماغ، ربما انها مش عايزة مسؤوليات في العلاقة. فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر، بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقة الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحته دي. ما هوش حب بس هو تعلق، وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجه يقولك هو انا وانا ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقه اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانة هي مش مكانتهم، نشوفهم بصورة هي مش الحقيقة بتاعتهم، فندلهم تعاملات زيادة قوي وهم ما يكونوش أصلا بيستهلوها. أوقات طبعا بيكون في تربية غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقة مؤذية، فتبص تلاقي أنه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي، فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما الاقي حد بيحبني باذيه زي ما انا اتاذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في... تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق, يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده, لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه الشخص التاني عايش على اعصابه طول الوقت, سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء اسباب نفسيه مش مظبوطه, لانه مش طبيعي ان انا طول الوقت اخلي سسبنس في العلاقه, مش طبيعي ان انا اوتر الشخص اللي قدامي علشان اخليه دايما بيفكر فيا, وعشان اخليه دايما بيدور ازاي يصالحني, وعشان اخليه دايما مهتم بيا. اوقات في ناس بتعمل كده عشان كده, فتبص لا ده توتر, ده تعب, ده في حاجه مش مظبوطه, ده في اوقات انا مش ببقى فاهم نفسي اصلا, انا عايز ايه يا جماعه, انا متلخبط ليه, طب انا بحب ولا مش بحب, طب انا عايز ولا مش عايز, طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده, ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه, لا اديني مساحتي لو سمحت, ومره تانية نقرب قوي, طب فين المساحه في وقت تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا. فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فاوقات كتيره بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة, أو أنه شوية بقرب وشوية ببعد, أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني, لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه, أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق, ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق, والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه. غريبة جدا يعني, مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب, ده كويس قوي, إيه بس مش قادر أحبه, مش قادرة أقبله, وتتلام قوي على الكلمة دي. يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه؟ طب طلعي فيه عيب, اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه. مش مهم المشاعر, ما المشاعر بتروح وتيجي, ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها, بس هو فيه, لأ فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب, ده شغلانته كويسة, ده بيحبك, ده مش عارف ايه, ده ايه, طب ليه ما تاخديهوش, انا مش حاسة من جوايا ان في قبول, وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه, انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير, وانا مش قادرة اقبل فكرة انه اقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية, كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها ايه, ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وايه المشكلة انه قصير, يعني ايه المشكلة, مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لا عليه, مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته, تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه, عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده, انا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة, لا هي حتى لو انت شايفه قصير وانت مش قادره تتقبلي العيب ده, الى اي مدى مش قادره تتقبليه, لازم تاخدي فتره تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك, لانه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحه ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل, هتلاقي نفسك مش مشدوده, حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافه دي, ايه اللي انتوا بتتكلموا, اسر ايه وطول ايه. يا جماعه دي عندها نقطه مهمه, ما كل واحد عنده نقطه مهمه, ممكن النقطه المهمه اللي عندها تبقى هايفه بالنسبه لك او بالنسبه لك, بس هي بالنسبه لها دي نقطه مهمه ومش هينفع تتجاهلها, ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكره, انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجه مضايقاه, فتاخد وقتها وتشوف إلى أي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست أنه العيب بيتلاشى وأنها بقت متقبلة, ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف إيه بتاع, مش شايفة العيب ومش شايفة أنها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة أنها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها أو الشريك بتاعها عشان أقصر منها, وعشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف. فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليكي دي وضاعت وسط كل ميامة في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده، بس دي شايفة العيب ده، فينفعش أقولها لبسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا أنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير، بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة، أو بحبه بس مش قادرة أن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش أن أنا أوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول، مش قبلاه من رغم أنه هو شخص كويس. فعلى الشخص الآخر أنه يفهم النقطة دي، والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول ايه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي، وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا، وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده، صدقيني ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10، يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10، انت 10 يعني عدى صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده، لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو، وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحق، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين، وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجول إلى الأبد، آمين آمين. حلوة الصلاة قوي، وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي، يعني من المعاميق. أغسطس، يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه، وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك، افتكر إن ربنا اختارك الأول، إمتك جاية من حبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك، افتكر ان ربنا اختارك الاول، امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا، او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايلة وكويسة، بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين، كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس، فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا، التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني، فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم، انا هفضل طول الوقت حاطه صوره الشخص القديم قدامي، ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات، فانا بدفعه الضريبه بالمشاريب كلها. يعني هتدفع ثمن غلطات اللي قبلك، ودي طبعا اكتر غلطه في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي، بحسها فيها أمان رهيب. مش زي ما العالم هيديكوا ربنا هيدينا، لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليك حاسة انك مش عايزة التعامل، مش عايزة التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكلة في الدلقة دي، عارفة اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي، فلما تقرب تدلق قوي. بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للأسف، ما بنفهمهاش انها محبة، ما بنفهمهاش انها رومانسية، ما بنفهمهاش، احنا بنقول عليها تلزيق، بنقول عليها قرب زيادة قوي، بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده، انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي، بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر، يلا بينا شهر نوفمبر يا مجدة. ما تتعلقش بمن يتغير، تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير، تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين، بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم، بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير، وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير، انا عليا ان انا افهم واشوف هو اتغير ليه، واستوعب هو رايح فين وجاي منين، واتكلم بصراحة. انا دايما بقول يا جماعة لازم نتكلم بصراحة ومواجهة. يوم 10، بص يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفلة عيد ميلاد معمولة لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفة 10/7 ده كان يوم ايه، بس يعني اتمنى انك تحضري حفلة عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج فين وصل. يا ناس يا عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل، صباح الخير واستعادة يا فينا، صباح الخير على كل حبة ابنة في صباح سما، صباح الفل عليك يا جمال، يومك مليان بالبركة والنعمة يا ناس يا عسل. جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى، انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي، فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزي، بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض، امتى اقول على التلزيق ده حب، وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهايس عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن عيد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى أنه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7، فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض، علشان أي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو أنتوا عايزين يعني أو تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

0: دايتويو يا دنيا، كل سنه وانتي طيبه يا دنيا، ودايما كده في بركه ونعمه، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفه ايه علاقه شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيره جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمه قوي، مش عارفه المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني. كل سنه وانتم طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمه في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حاطانا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقه الجميله قوي مع ربنا، واول ما الحاجه تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجه لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة أو حاجة معينة أو بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، إن المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة أصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه وقال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة انه الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي واحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا استخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني انه معنى كده انه الله بيدينا أيام حلوة وتاني وايام تانية بيمسك ايده وما بيدهناش حلو. وده يعني من اكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لانه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الايام. بس في اوقات انا ببقى متجرب فيها، في اوقات تانية بيبقى في انا اصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في اي حاجة كويسة انا مش عارف اشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي انا كمان. من العلاقات الثابتة قوي، خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. دنيا بتقول بأمانة ان نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس او واتس، شكرا خالص يا فينا على محبة. ليه ليه ليه؟ لا ثانية واحدة، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمة دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليكي سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوه كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل لك جلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده، تقرب الناس ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، وتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني، فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز، فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني خليكي في بلدك بقى وأنا هرجع بلدي، فقالت لها لا يا نعمة أنا مش هسيبك، أنا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لأن المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وبتشتغل علشان تأكل حماتها، ف يعني سأل عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صلة ما بينهم، فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزة وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبة من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياة ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحة ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقة جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها، قال له لا انا مش هاخدها، قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان أمين جدا في علاقته، حس أنه معجب، حس أنها ممكن يرتبط بيها، حس أنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأن هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس ان هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفه انها تعرفه، او الناس ملهوفه انها تقرب منه، بس في الحقيقه هو مفيش بركه عنده، لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال نفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ أو لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة وبتعيد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما أدرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة أدي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها ان انا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص اقل اتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها ان انا اكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فاقول له بعد اذنك انا مش فاضي، مع انك انت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس انا لو فاضي عيني ليك، انا الوقت عندي متاح، فانا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول، اي حاجة لا. لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شيء أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. نانا في التعليقات، أو لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، أو لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي إن هو يتعب، يعني هو محدش نفسه إنه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومان جيري، تومان جيري هي فيها جزء تومان جيري، بس هي عايزة حكمة بقى. يعني تومان جيري لطيف، بس يعني في حتى في تومان جيري كانوا اوقات كتيره وحلقات كتيره قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياه مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش تومان جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجه تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من أقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، إنه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، إن المخ بيعتبر إن دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنعش، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني، إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي، بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إن هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعة المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. ف نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب, هو مش عايز يسمع اخبار وحشة, هو بطبيعته قلق ومتوتر, فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا مادام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا, هو في الحقيقة انت بتتوتر لاي حاجة في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايرة حياتك يكون اتأخر شوية, يعني انا في مثلا في واحدة معرفهاش قعدت معها قاعدة بتقول لي لما تروحي طمنيني وبعتي لي مسج, بصيت كده من جوايا اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ يعني ايه اللي بيننا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه؟ ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده. هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي, بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس, مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه, فبترجم ده انه تحت الحب. فبقول لها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا, هو مش حب, انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني, انما انت عندك توتر ومقلق, انت قلقانه وخلاص, فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه, لا انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه, تومانت جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل تومانت جيري. تانت دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو, انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني بمترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام, يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني, فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدى شرحتي كلام قلوبنا, شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا, تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم, ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود, وانا اعتدت على نعمة وجوده. فخلاص, عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته. ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا, بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده, ومش كل شخص بيريحنا هو ممل. لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحب, هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو انا شخص واقع في الدايرة دي اعمل ايه, ولو انا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا وبقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, انت محتاج تواجه نفسك ان انت شخص بتعمل كده. لو انت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص انت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, انت محتاج تعترف بده. اوقات ما بيبقاش العيب عندنا, اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي، جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو، بس انت بالنسبه لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحه زياده الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما اوقات احنا برضو بنقرب بزياده قوي والشخص اللي قدامي ما بيبقاش عايز القرب ده وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمك.

سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس، ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع، معاك حق،

فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب. يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل انا من الناس اللي طول الوقت متعلق اكتر ما بحب الشخص ده؟ هل انا بقدم اوقات زياده قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل انا شخص خايف من الوحده فانا بجبر الشخص انه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل انا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان انا بخاف من القرب والعلاقات الزياده؟ قبل ما أروح عاتب ولوم، أنا محتاج أرد وأعرف نفسي من خلال الأسئلة دي، هل أنا فيها الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. أي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات إن هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين إن أنا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني إنه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية إنه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك، ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا؟ العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد، فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة، مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب، محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي يا جماعة، الحلقة خلصت، معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع علشان مش موجودة الخميس، فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة في موضوع جديد. صباحكم زي الفل، كان معتاد الحلقة قفلت.

عنده رسالة شخصية ليك. هل ممكن تتصرف تصرفات بناء على محبتك؟ هل ممكن يبقى في استطاعتك أنك تعمل حاجة لكن إكراما للمحبة وتقديرا للمحبة ممكن تتنازل عنها؟ يمكن صعب شوية الكلام ده بالنسبة لنا كبني أدمين، لكن الحقيقة كل ما بقرب من الرب بحسب قدرة الرب بقدر أعمل حاجات يمكن تبدو أنها صعبة علي. في رسالة فيليمون بنشوف أنه الرسول بولس بيمتدح فيليمون وبيشكر فيه جدا وبيقول له كلام حلو جدا، وفي عدد 8 بيقول كده: لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن أمرك بما يليق. من أجل المحبة بقى عدد 9: من أجل المحبة أطلب بالحري. بولس كان بيطلب من فيليمون أنه يقبل أونسيموس العبد السارق الهارب. في عدد 8 بيقول له: أنا لي بالمسيح ثقة كثيرة أن أمرك بما يليق. أنا أبوك الروحي، أنا أقدر أمرك بما يليق. ورغم أني عندي السلطة وعندي القدرة أني أمرك بما يليق، لكن بيقول له في عدد 9: من أجل المحبة أطلب بالحري. رغم أني أستطيع أني أعمل كده، لكن تقديرا للمحبة، إكراما للمحبة، اخترت أني أقدم إليك التماسا. يعني كأني كده بيقول له فضلت أني أرجوك، يعني أنا بنشدك أو بلتمس منك أو بطلب منك مع أني أقدر أعمل حاجات كتيرة. حقيقة عايز أقف عند درس مهم جدا جدا جدا ربنا عاوز يعلمه لنا: المحبة. المحبة اللي تغير قرارات، المحبة اللي تنسكب في قلبي، أو بحسب تعبير الكتاب انسكبت في قلبي بالروح القدس، محبة الله اللي انسكبت جوه قلبي. هذه المحبة اللي بتلزمني أني أعمل أمور عظيمة، هذه المحبة اللي بتشجعني أني أعمل أمور يمكن بقدرتي العادية مش قادر أعملها، لكن وأنا بقرب من الرب وأنا بلتصق بالرب أنا بحب الرب فباخد القدرة منه ومن محبته، وأنا بحب الرب ألاقي نفسي قادر أعمل حاجات لأجل الرب. فأنا بحب الرب وبحب الخطية، بس محبتي للرب بتخليني أكره الخطية. بحب الرب ومتضايق من فلان، بس نتيجة محبتي للرب أنا بختار أني أحب فلان. قرارات صعبة، لكن الحافز والمحرك لكل الحاجات اللي جوايا هو محبتي للرب. وهكذا أيضا أحبائي محبتي للآخرين. بولس بيقول له أنا أقدر أمرك، لكن لأني بحبك إكراما للمحبة، من أجل المحبة أو من أجل اللي بينا من محبة، أنا بتكلم معاك بطريقة مليانة بالذوق ومليانة باللياقة. المحبة اللي يجي الرب النهاردة ويقول لك أنا عايز أعمل من خلال المحبة أمور في حياتك، أنا عايز أغير قرارات في حياتك وفي علاقاتك مع الناس بسبب محبتك ليا، الرب يقول كده، ومحبتك للناس. فنتيجة أني بحب الناس، نتيجة أني بحب الناس وبحب الرب، فأقبل أني أخد خطوة جديدة في ارتباطي، ارتباطي اللي يمكن حاسس أنه على وشك الانهيار. رغم سنين كتيرة ورغم وقت طويل عدة حاولت فيه تصلحي وحاولت فيه تحافظي على البيت، لكن يجي الرب النهاردة ويجدد قوتك أختي الغالية. يجي الرب ويقولك النهاردة أنه في قوة جديدة وفي بداية جديدة، ويقولك الرب أنا عندي ليكي نعمة جديدة. يجي الرب ليك وانت حس أنه بيتك بيقع وبيتك بينهار، ويمكن حاولت كتير، لكن من أجل المحبة الرب يقولك أنا عايزك تحافظ على البيت. من أجل المحبة أنا عايزك تكمل في العلاقة، أنا عايزك تبذل مجهود أكتر، أنا عايزك تعلم ولادك بالرغم من أنك شايفهم يعني عاصيين وشايفهم متمردين، لكن من أجل المحبة أنا عايزك تحتملهم، من أجل المحبة أنا عايزك تكمل معاهم. المحبة، ما أعظم هذا المحرك، المحبة، المحبة اللي تحرك قلوبنا، المحبة اللي تحرك حياتنا، المحبة اللي تخليني أخد قرارات جديدة عكس ما أنا بفكر، ولا سيما لو كان في قدرة إيدي أني أعمل حاجة. المحبة اللي تيجي النهاردة وتوقفني عن قرارات
كان ممكن أأذي فيها ناس، لكن الرب يقول لك من أجل أنك بتحب الرب ومن أجل أني أسكب محبتي في قلبك تتراجع عن قرارات خاطئة، تتراجع عن أذية ناس، تتراجع عن مكسب غير مشروع، تتراجع عن أنك تاخد حق من حقوق اليتامى. يجي الرب النهاردة وكأنه بيفرملني من أجل المحبة، من أجل المحبة، من أجل المحبة أطلب الحري. يا رب أشكرك لأنك تدينا النهاردة قرارات جديدة من أجل المحبة يا رب، قرارات جديدة من أجل المحبة. من فضلك ادينا نعمة وادينا معونة نعمل كل حاجة لأجل المحبة. مكن المحبة في قلوبنا وساعدنا نحبك، فنعمل أمور لأننا بنحبك، نقرب منك أكتر، نلتصق بيك أكتر، وإكراما لمحبتك نعمل أمور كتيرة قوي ونضحي، ويبقى في عينينا ولا حاجة يا رب، تغلى في عينينا أكتر من أي شيء. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سماء.

صباح الخير. داود من الشخصيات اللي عدى بأوقات صعبة قوي في حياته، قعد سنين طويلة بيجري من الملك فوق 10 سنين وكان بيكتب كلمات بتعبر عن تعبه وأنينه، وحتى في الوقت اللي كان مفروض كان ملك وكان مفروض يبقى فرحان ومستريح، وقع في الخطية واتوجع جدا من خطيته ومن بعده عن الرب. وفي مزمور 42 قال الكلمات دي: صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا، اسقي لي كل يوم، أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية نفسي ولماذا تأنين فيا؟ ارتجي الله. لماذا نسيتني؟ لماذا أذهب حزينا من مضايقة العدو؟ بسحق في عظامي عيرني مضايقية. وأوقات كتير كان بيعدي فيها بإحساس بالألم الشديد وفقدان حتى لإحساسه بأنه الله معاه. والنهاردة ممكن يكون ناس كتير قوي في وسطينا بتعدي بألم وبتعدي بوقت ضغط وبتعدي بوجع وبحيرة، لكن في نفس الوقت الإله اللي عدى داود من كل ده هو إلهنا. النهاردة بيعلن إنه هو إله كل حد فينا. لما داود وقع في الخطية وبرغم الزنا الرب فضل معاه وسنده وطلعه من خطيته واداله اعاد لي الفرح، ولما حصل بطرس انكره الرب فضل وراه برغم الانكار غير لما ردوا للمكان الصح. النهارده ممكن نكون متوجعين وجوانا حزن بسبب خطيه او بسبب اختيارات غلط او بسبب ظروف حوالينا، لكن الرب في بدايه يومنا عايز يعلن انه عايز يدي فرح وسلام لكل حد فينا. أنا عايزة أقرأ معاكم آيات في أشعياء 60 بتتكلم على الكنيسة لكن بتتكلم كمان عن كل حد فينا. ونفسي وأنا بقرأ الكلمات دي، لو أنت فعلا حاسس أنك بقالك وقت تعبان حزين مكسور مش قادر تفرح، من فضلك ومن فضلك خد الكلمات دي وخد الكلمات دي من الرب النهاردة. أشعياء 60 بيقول كده: قومي استنيري، بالإنجليش كده arise and shine، يعني قوم ونور تاني من جديد، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك، لأنه هي الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم، أما عليك فيشرق الرب ومجده عليك يرى. الظلمة بتغطي الأرض، الظلمة بتغطي كل الأماكن، لكن الرب جايب نور، جايب نور على الظلمة اللي احنا فيها، اللي انت فيها، اللي انت شاعر بيها، جاي ينور الظلمة دي. عوضا عن كونك مهجورة ومبغضة بلا عابر، أجعلك فخرا أبديا، فرح دور فدور. إن كنت شعر نفسك مهجورة، إن كنت شاعر نفسك وحيد، الرب جاي النهاردة بتعويض، أجعلك فخرا أبديا. لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب أو سحق في تخومك. إن كنت عديت بوقت أو عديتي بوقت فيه ظلم وفيه خراب وفيه استنزاف، الرب بيقول إنه لن يسمع بعد ظلم، لن يسمع بعد ظلم. تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا، لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مضيئا، بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك. لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص، لأن الرب يكون لك نورا أبديا، وتكمل أيام نوحك، تنتهي أيام النوح، والرب يأمر بالفرح. تعالوا نرنم الكلمات دي، تعالوا نستقبل فرح سماوي من الآب، تعالوا نترك الحزن والكسر، تعالوا نقوم وننور ونستنير لأنه مجده يرى

بنتكلم بأزمنة التعويض. النهاردة بنتكلم يا رب أنه تأتي بسلام يا رب. النهاردة بنتكلم يا رب أنك ترد المسلوب 7 أضعاف. النهاردة بنتكلم أنه يا رب هنستقبل الفرح اللي منك يا رب. أشكرك لأنك عايز يا رب تبطل كل أزمنة للحزن، كل أزمنة للضيق، كل أزمنة للفقر. أشكرك لأنه النهاردة أنت تتكلم بالفرح، تتكلم بالمعية، تتكلم بالبركة يا رب. أشكرك تتكلم بالزينة، تتكلم يا رب أنه نتزين يا رب بيك يا رب. تتكلم أنك أنت تبهج كل قلب حزين يا رب. أشكرك أنك تبطل أزمنة الحزن وتأتي بفرح أبدي يا رب. نشكرك لأنك أنت اللي هتكون بتعين، وأنت اللي هتكون بتفرح، وأنت اللي هتكون بتشدد. أشكرك لأنه النهاردة أنت بتأمر أنه نقوم ونستنير. Arise and shine يا رب. النهاردة هنقوم وننور وننطفئ من التراب ونفرح، لأنه إلهنا سر فرحنا وسر قوتنا وسر جمالنا وسر بهائنا. هاليلويا.

أهلا بكم من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا ومتابعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. إيليا النبي أحد أنبياء العهد القديم وأحد الشخصيات المعزية في دراستها. وردت قصته في سفر أخبار الأيام الأولى ابتداء من الإصحاح 17، وقد أرسله الله برسالة إلى أخاب ملك إسرائيل عندما أخطأ وحاد عن الرب. ذكر الكتاب المقدس بعض المواقف التي أظهرت كرامة لإيليا النبي، فقد ذكر أنه أخذ إلى السماء في مركبة نارية في حياة إيليا، جوانب كثيرة للتأمل منها بقوته وبجرأته في الحق ومقاومته للأشرار. من خلال آيات الكتاب المقدس نرى في كل مرة كأن الله يعتني بإيليا بطريقة مختلفة، وكان في كل موقف يستخدم الطريقة التي تتناسب مع هذه المواقف. الله لا يتخلى عن أولاده حتى وإن كانوا في لحظات من الضعف. كذلك أنا وأنت عز المستمع، السيد الرب لا ولن يتخلى عنا، فهو الذي أحبنا وإلى الأبد. كما كان السيد الرب أيضا لا يعتني فقط بإيليا، بل كان أيضا يعلمه ويرشده الطريق، فالتعليم جزء أساسي من العناية الإلهية. عرف إيليا النبي بنبي الدينونة والنار، وبنبي الشجاعة والطاعة، ورجل الصلاة. لذلك كأولاد للسيد الرب يسوع المسيح علينا أن نصدق أننا محل لعناية الله واهتمامه، وعلينا أن نطمئن ونجعل الله هو مركز دائرة حياتنا لأنه هو المعتني بنا. وصلاتي في هذا اليوم أن يقيم السيد الرب يسوع المسيح أبطالا في الإيمان به، أن يقيم نسلا جديدا وجيلا قويا مقدسا، كي يعد طريق الرب في ظل هذه الأيام الأخيرة.

أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونبدأ معكم مع هذه الترنيمة الرائعة، أرسل يا رب روحك، مع المرنمة ترنيم صباح. نبدأ معكم بهذه الترنيمة ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين أينما كنتم، هنا إذاعة صوت الأمل، وقد بدأنا معكم مع هذه الترنيمة الرائعة أرسل يا رب روحك مع المرنمة ترنيم صباح. ترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس من سفر التثنية وإنجيل متى وسفر أعمال الرسل، وذلك من خلال هذه السلسلة الجديدة بعنوان رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، وبها نتأمل في حياة القدماء الذين شهد لهم بالإيمان في الكتاب المقدس بدءا من إيليا النبي ويوحنا المعمدان، ومن ثم إلى حياة أخنوخ ومباركة موسى لسبط أشير وغيرهم من الأبطال في الإيمان الذين ذكروا في الكتاب المقدس. بدأنا بالجزء الأول من هذه السلسلة وتحدثنا حول الرمز النبوي الروحي في ملابس إيليا وطعام يوحنا المعمدان. أما اليوم نكمل بالجزء الثاني من هذه السلسلة، سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، كي نتحدث أكثر حول مشيئة الرب أن يصنع جيلا مقدسا محلولا من لعنات الأرض والآباء والأجداد. وهنا أيضا سنكمل حول الرمز النبوي، حول الرمز الثاني لطعام إيليا بعد أن تحدثنا في الجزء الأول عن طعامه وهو الجراد، واليوم نكمل بطعامه الثاني حول العسل البري، وسنخوض أكثر في حياة إيليا النبي وهذه الشخصية المباركة جدا. إن هدف رسالتنا من خلال هذه الحلقات المتتالية هو للتطرق أكثر لهؤلاء الأبطال في الإيمان، وكيف نتعلم من حياتهم وإلى ما ترمز كل شخصية كونها نبوية لجيل الأيام الأخيرة، وذلك عن طريق رحلة جديدة نستكشفها معا من خلال شخصيات رمزية قيادية روحية في الكتاب المقدس. علما أحباء المستمعين أنه ولمن انضم الآن إلينا في الجزء الثاني من هذه السلسلة ويريد الاستماع مجددا إليها، أصبحت متاحة على جميع منصاتنا الاجتماعية عند تحميل تطبيقات سبوتيفاي، ديزر، أبل بودكاست وبوكيت كاست على هواتفكم النقالة، والبحث عن إذاعة صوت الأمل أو برنامج صباحكم خير. نتطرق معا لهذه المواضيع الهامة جدا من خلال هذا البرنامج الصباحي، تابعونا وابقوا معنا على السماع. معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي، وأرحب في هذا الوقت بجميع الذين انضموا الآن إلينا، أهلا وسهلا بكم في إذاعتكم صوت الأمل. دعونا نقرأ في البداية من إنجيل متى الإصحاح الثالث والعدد الرابع حول طعام إيليا، عندما قال وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. دعونا أحباء المستمعين نعود قليلا لما تحدثنا به في بداية هذا الأسبوع في الجزء الأول حول طعام إيليا النبي وهو الجراد، لكي نكمل اليوم بطعامه الثاني وهو العسل البري وإلى ما يرمز هذا الطعام. إن يوحنا المعمدان يخبرنا بطعامه الغريب عن مصير الجراد، كما يخبرنا عن مشيئة الرب تجاه الجيل الذي يعد الطريق أمام مجيئه الثاني. إن هذا الجيل الذي يعده الرب يسوع المسيح أحد المهام الموكلة إليه هي أكل الجراد، أي الجراد الذي يخرب، أي وقف عمله وإبطال تأثيره على حياتنا، وأيضا هنا يقول إبطال تأثيره إلى الفناء. إن هذا الجيل الجديد الذي نتحدث عنه قد أعطي سلطانا ليقف في وجه العدو، أي ليقف في وجه إبليس. لذلك عزيزي المستمع، قد أعطانا يسوع المسيح أن نقف في وجه العدو ووجه الأرواح الشريرة بطريقة خاصة، كوننا نحن أصبحنا أولاد الملك يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، عليك أن تنتبه جيدا لهذه الكلمات، فقد أعطى السيد الرب يسوع المسيح لهذا الجيل عيونا جديدة روحية مفتوحة ترى وتميز نشاط العدو بوضوح تام، بل وفي بعض الأحيان ترى العدو نفسه بالعين، وقد تنفتح الحواس على عالم الروح فتعطى القدرة على التمييز مرات بالشعور ومرات بالسمع ومرات باللمس. لذلك اعلن إيمانك أنه في كل مرة يهجم عليك العدو تذكر أنه سيؤكل كما أكل إيليا النبي الجراد. وفي كل مرة تهجم أرواح الخوف عليها أن تتذكر أنها ستؤكل وأننا سنزداد شجاعة وإيمان في قوة الروح القدس. وفي كل مرة تهجم أرواح الفشل على حياتنا علينا أن نتذكر أنها ستؤكل وأننا سنزداد رجاء وأمل. وفي كل مرة تهجم أرواح الكبرياء والتدين على حياتنا علينا أن نتذكر أنها ستؤكل وأننا سنزداد اتضاعا وحرية في المسيح يسوع. بل أن هجمات الجراد في حد ذاتها تعلن لنا عن قرب يوم الرب وعن مجيئه، وهذا مما يزيدنا قوة ورجاء ويشعلنا أيضا بقوة الروح القدس، فنصبح أكثر رعبا لأعدائنا وهو لإبليس ولأجناد الشر الروحية. لذلك تعلق بالسيد الرب يسوع المسيح، هو إله الرجاء والأمل، وأيضا هو إله الحياة، هو إله الذي يعطيك اتضاعا وحرية في المسيح يسوع ابنه الوحيد. لذلك عزيزي المستمع، ما أجمل أن نعلن حياتنا بالمسيح، أن نعلن الفداء من خلال يسوع المسيح، وأن نعلن حريتنا بالمسيح يسوع له كل المجد. هذا أحبائي كان تذكيرا لكم حول يوحنا، حول إيليا وماذا كان يأكل، وهذا فعلا ما تحدثنا عنه الآن وهو الجراد. هذا طعام إيليا الذي كان يأكله وهو الجراد، وثانيا يقول لنا كان طعامه عسلا بريا. ماذا يعني؟ دعونا نتطرق إلى هذا من خلال إنجيل متى الإصحاح الثالث والعدد الرابع، حين قال وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. العسل البري في الكتاب المقدس يرمز إلى الكلمة والتعليم. يقول لنا في سفر المزامير المزمور 119 عن أحكامك لم أمل لأنك أنت علمتني، ما أحلى قولك لحنكي أحلى من العسل لفمي. وأيضا يقول داود شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد. هذا أيضا ما جاء في سفر المزامير المزمور 19 والعدد السابع حتى العدد العاشر. وأما في حزقيال النبي ففي مقابلته مع شخص الرب يسوع بذاته أمره الرب افتح فمك وكل ما أنا معطيك كل هذا الدرج واذهب كلم بيت إسرائيل، ففتحت فمه فأطعمني ذلك الدرج. هذا ما جاء في حزقيال الإصحاح الثاني والعدد الثامن. فأكلت فصار في فمي كالعسل حلاوة. العسل أحباء المستمعين هو الكلمة والتعليم، ولكن لما عسل بري يقول لنا هنا على وجه الخصوص، وما دخل البرية في نوعية هذا العسل الذي فعلا تم ذكره مع إيليا النبي. لذلك نقرأ في سفر التثنية الإصحاح الثاني والثلاثين، يقول في الأعداد العاشر حتى العدد الثالث عشر. وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينه، كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف. أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء، وأردعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر. الكثير من أبناء هذا الجيل هذا هو لسان حالهم، وجدني في أرض قفر وأرضعني عسلا من حجر. إن العسل هنا البري يرمز إلى الكلمة النبوية والتعليم النبوي الروحي الذي يأتي في البرية، ويأتي في مسحة جديدة وفي رفعة جديدة وفي مجد وبهاء جديد لحياة كل مؤمن يريد فعلا أن يعلن اسم يسوع في هذا العالم، وخاصة إن كان في هذه البرية. ولنلاحظ أن الجيل الذي دخل أرض الموعد كان هو نفسه الجيل الذي ولد في البرية، فالجيل الذي خرج من أرض مصر ورأى عجائب الرب في مصر لم يدخل أرض الموعد بسبب تمرده وعدم إيمانه، لذا لم يسمح الله لجيل الخروج بدخول أرض الموعد، فيما عدا يشوع وكالب الذين لم يشاركا الجيل القديم في عدم الإيمان. بل أن الرب قال للآباء المتمردين عليه وغير الواثقين فيه كلمات واضحة جدا، وهذا ما جاء في سفر التثنية الإصحاح الأول والعدد 39 قائلا: أما أطفالكم الذين أدعيتم أنهم يصبحون غنيمة، وصغاركم الذين لا يميزون بعد الخير والشر، فهم يدخلون إلى هناك ولهم أهب الأرض وهم يرثونها. فعلا هذا هو الجيل الأخير المولود في البرية الذي تعلم عن عجائب الرب وربما لم يراها، هذا الجيل المدعو للدخول إلى أرض الموعد، مدعو للدخول إلى ملء البركة، لملء النصرة وتحقيق المواعيد الإلهية بدءا من هنا على هذه الأرض. لذلك أيضا يخرج المعمدان متلذذا بأكل العسل البري، معلنا أن الجيل الذي تلقى تعليمه الروحي وسط القفر وبدون أي مشجعات للإيمان في الواقع، بل على العكس وسط واقع يتحدى الإيمان في كل يوم، لهذا الجيل نفسه مدعو لكي يعد الطريق أمام الرب، مدعو لكي يدخل لأرض الراحة. هذا الجيل الذي لم يرى البحر الأحمر وهو يشق، لكنه سمع وآمن وانتظر، سيعد الطريق وسيعبر وسيدخل. وصلاتي أحبائي في هذا الوقت وفي هذا الزمن أن يدخل أبناءنا نسلنا ونحن من خلال هذا الجيل الجديد لكي نرى أمور جديدة، أمور عجيبة في هذه المواعيد الجديدة، في ملء البركة لتحقيق مواعيد الرب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، هل تشعر فعلا أنك ولدت في البرية؟ وهل تشعر أنك تسمع عن أمور كثيرة صنعها الرب في الماضي ولكنك لا ترى مثلها الآن على أرض الواقع؟ وهل تتساءل لماذا أعبر بهذا الوقت الصعب في حياتي، أو لماذا هذه البرية التي أجتاذ بها في هذا الوقت تحديدا؟ الإجابة لك عزيزي المستمع، لأنك مدعو لتكون واحدا من الجيل الذي يعد الطريق أمام الرب، كما كان يوحنا المعمدان وكما كان أيضا إيليا النبي. إنك مدعو لتأكل من العسل البري، مدعو لتتذوق عسلا بريا من حجر وزيتا من صوان الصخر. وإلى ماذا يرمز هنا الحجر أو الصخر في الكتاب المقدس؟ نقرأ هذه الكلمات قائلا: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. هذا ما جاء في إنجيل مرقس الإصحاح 12 والعدد 10. لذلك أنت فعلا مدعو لتكون واحدا من هذا الجيل الجديد الذي يعد الطريق أمام الرب لكي تنشر اسم يسوع في هذه الأرض، وأيضا مدعو لكي تأكل من هذا العسل البري. لذلك عزيزي المستمع، إن شخص الرب يسوع المسيح بذاته هو الحجر، والرب يسوع بذاته أيضا هو الصخر المتين، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت هي المسيح. لذلك عزيزي المستمع، إنك مدعو لكي تأتي بالروح، لكي تأكل من خلال الروح القدس من يد الرب شخصيا عسلا بريا مقدسا لحياتك الروحية، ومن ثم تخرج كالمعمدان منتصرا وسط البرية، تصرخ بسلطان الرب يسوع المسيح: أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة. تعال اليوم واعلن معي هذه الكلمات: أنا وأنت نكون مستعدين لكي نكرز ببشارة الملكوت، لكي نعد الطريق أمام هذا الجيل الجديد، لكي نعد الطريق لهم، لكي يؤمنوا بالمخلص الواحد والوحيد وهو السيد الرب يسوع المسيح. أن نخرج كما خرج المعمدان وكما كان أيضا إيليا النبي، نكون منتصرين وسط أي برية نجتاز بها في هذا الموسم وفي هذا الزمن، لنصرخ قائلين بكل سلطان وبكل حرية: أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة. والآن عزيزي المستمع، من خلال هذه الشخصية الرائعة، إن كانت يوحنا المعمدان أو إيليا النبي، أريد أن أحدثك عن هذه الشخصيات وأن نتمثل بهما. وبهذه الصورة النبوية أريدك وأدعوك الآن أن تتخيلها معي وأن تصلي في قلبك أن تصبح حقيقة فعلا، وأن تقول: أنا كالصوان، أنا في هذا الوقت أريد أن أتقدم بخطوات ثابتة روحية، أنا ابن للملك يسوع المسيح. وأيضا في هذا الجيل الجديد نعلن سكنة لملء الروح القدس في حياتنا، لكي نعد جيلا جديدا ونسلا قويا يخدم ويعد الطريق لاسم الإله الحي يسوع المسيح. لذلك نقول: الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال. نعم، لنقول: تعال أيها الملك، ملك الملوك ورب الأرباب، لأنك أنت هو الملك والسيد، أنت هو الرب والملك على حياتنا. وفعلا نعلن هذا الزمن هو زمن للنصرة وللبركة، هذه هي مشيئة الله الرب يسوع المسيح، أن يخلق له جيلا مميزا، أن يخلق جيلا مقدسا، جيلا يعلن اسم يسوع المسيح، وأن يصنع لنفسه جيلا مختلفا مقدسا قويا محررا من أي قيود ومشفيا من أي أمراض روحية نفسية جسدية. لأن مشيئة الرب يسوع المسيح أن يصنع جيلا محلولا من لعنات الأرض ومن لعنات الآباء والأجداد. وارفض كل لعنة من هذه الأرض على حياتك، ارفض كل لعنة من الآباء والأجداد على حياتك، إن كانت لعنات أرضية، إن كانت أيضا لعنات مرضية نفسية روحية جسدية. اعلن أنك أنت محررا من أي قيود، وأنك مقدسا قويا مشفيا في اسم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح. أحبائي المستمعين، قبل أن نكمل في حياة إيليا النبي، دعونا نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم عبد السيد فاروق، ترنيمة فجر البركان. دعونا نستمع ونعلن هذه الكلمات على حياتنا، على أولادنا، على نسلنا، على حياتنا بالكامل. نعلنها ومن ثم نعود إليكم، ابقوا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم بعد هذه الترنيمة الرائعة جدا مع المرنم عبد السيد فاروق، فجر البركان. وفعلا هذه الكلمات التي استمعنا إليها الآن روح نبوة للبنين والبنات أيضا، أمين، لنعلن روح النبوة ومسحة نبوية على حياة أولادنا، على حياة نسلنا، على حياتنا في اسم رب المجد يسوع المسيح. علما أحبائي المستمعين أننا نتحدث في هذه الحلقة ضمن سلسلة رموز نبوية لجيل الأيام الأخيرة، ونتحدث أكثر حول مشيئة الرب أن يصنع جيلا مقدسا محلولا من لعنات الأرض ومن لعنات الآباء والأجداد. وبعد أن تعرفنا في هذه الحلقة حول طعام إيليا النبي، حول الجراد والعسل البري، سنكمل أيضا في حياة إيليا. عندما نسمع كلمة النار نفكر غالبا بأمور سلبية مثل الحريق والدمار والموت، لأن النار لها قوة هائلة في الانتشار، حرق وإفناء وكل ما في دربها. لذلك عندما نقرأ في الكتاب المقدس عن أحداث كثيرة ذكرت فيها النار، مرة بأحداث سلبية انتهت بالدمار والموت، وأخرى بأحداث إيجابية للبنيان وللحياة. في كتاب سفر التكوين الإصحاح الثالث نقرأ عن سقوط آدم وحواء

بالعصيان وبالخطية، وكيف أخرجهم الله من جنة عدن، وأقام الله شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. لا يمكن للإنسان أن يقترب إلى الله القدوس من خلال الطقوس والتدين والأعمال الحسنة، ولا يمكن لنا أن نقترب من شجرة الحياة لنقطف ونأكل ثمارها بدون نعمة المسيح والعمل الكفاري على الصليب وإيماننا بالرب يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتنا من خلال الصلب والموت والقيامة. وهنا الذي أشار إليه كاتب سفر التكوين في العدد الثالث في الإصحاح الثالث والعدد 21، عندما صنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما، وهذه الأقمصة التي هي من جلد أخذت من ذبيحة التي ترمز إلى ذبح المسيح على الصليب وتعلقه على الصليب ولباس البر والخلاص الذي ألبسنا إياه رب المجد يسوع المسيح. وهذا أيضا ما تحدثنا به عن لباس يوحنا المعمدان وأيضا إيليا النبي، حيث لبسا أقمصة من جلد، وهذا أيضا دليل على القوة وعلى الستر الإلهي لحياتنا، وهذا دليل أيضا آخر على ذبح المسيح على الصليب، وهنا يرمز إلى سفك الدماء من خلال صلب يسوع المسيح، ونحن تطهرنا وأيضا غفرت وسترت خطايانا وأثامنا بقوة الدم، دم الحمل وهو يسوع المسيح على الصليب. وما زلنا أحبائي نسمع في أيامنا هذه عن تعاليم غريبة وعجيبة للأسف، والتي تناقض الإنجيل أي الكتاب المقدس وكلمة الله، التي لابد أن تلاق في النهاية لهيب سيف دينونة الله إن لم تتب وتعود إلى الأصل، وهو إلى تعليم الكتاب المقدس الإنجيل الخبر السار، كون هو يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. في كتاب سفر الخروج الإصحاح الثالث نقرأ عن دعوة الله لموسى للخدمة وكيف ظهر له ملاك الرب لهيب نار من وسط عليقة. كانت أيضا دعوة الله لموسى بأن يتقدس بالكامل للخدمة التي أعدها الله له، بأن يخلح حذاءه من رجليه لأن الموضع الذي وقف عليه هي تكون أرض مقدسة. ليس فقط النظر إلى العليقة المشتعلة، بل بأن تصبح نار الله جزء من حياة موسى لكي تقدس قلبه وأيضا تقدس أفكاره بالكامل وأيضا تقدس جسده وكيانه لكي يتمم دعوة الله له وللخدمة. كذلك نحن أيضا نحتاج إلى هذه النار المقدسة لكي تقدس أفكارنا، أذهاننا، تصرفاتنا، حياتنا، لكي يخلق فينا جيلا جديدا وأيضا مقدسا لكي نخدمه بكل أمانة وبكل حق. وما أحوجنا نحن بأن تقدس نار الله حياتنا بالكامل، هذا لهيب النار الذي لا يفنى حياتنا بل بالعكس يعطينا الحياة. وكما أن العليقة لم تحترق من لهيب النار، هكذا هي حياة كل مؤمن حقيقي يثق بعمل الرب يسوع المسيح في حياته لكي يسلك بكمال القلب مع الرب يسوع المسيح ويكون حاضر لخدمة الملكوت بدءا من هنا على هذه الأرض. لذلك نحن لسنا في عهد الناموس والأعمال، بل في عهد النعمة، نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح لنا، لحياتنا، للشعب بالكامل ولجميع الشعوب ولأولاده المباركين من خلال يسوع المسيح. وفعلا هذه النعمة الفائقة تغرس في قلوبنا بالمحبة وأيضا تعطينا الخلاص من خلال الإبن يسوع المسيح، له كل المجد. لذلك نقرأ أيضا في العهد القديم، خاصة في سفر العدد، كتاب الملوك وأخبار الأيام، كيف نزل الله بدينونة رهيبة على جميع المتمردين المتذمرين والمشتكين. فنقرأ كيف اشتكى الشعب وكيف اشتعلت فيهم نار الرب واحرقت في طرف المحلة، فصرخ الشعب إلى موسى، فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار.
وأيضا نقرأ عن حادثة صعبة جدا عندما خرجت نار من عند الرب وأكلت 250 رجلا الذين قربوا أو قربوا البخور، هؤلاء الذين كانوا من جماعة كورح وداثان وأبيرام الذين قاوموا موسى مع أناس مع بني إسرائيل. هل في وسطنا أحبائي فعلا هذا التذمر؟ علينا أن لا نتذمر أبدا مهما مررنا بأي ظروف صعبة في حياتنا. صلاتي أن نتعلم جميعنا من هذه الأمور وأيضا هذه الآيات وهذه الأحداث التي فعلا قرأناها في الكتاب المقدس، ونكف عن التذمر والشكوى. لذلك علينا أن نعلن القوة والبركة على حياتنا، بدءا من حياتنا نحن كجماعة أفراد مؤمنين وكجماعة أيضا مؤمنين بالسيد الرب يسوع المسيح وككنيسة واحدة مباركة تعلن اسم يسوع المسيح. أحبائي، بعد هذه الأمور التي تحدثت عنها نقرأ أيضا في الملوك الأول الإصحاح 18 عن تجربة إيليا على جبل الكرمل عندما كان الشعب يعرج بين الفرقتين بين الله وبين البعل، وكيف صلى إيليا إلى الله وسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه. نار الله تظهر لنا بكل وضوح من هو الخادم الأمين الذي يحب خراف الرب ويريد لهم الخير والبركة في اسم الرب الإله يسوع المسيح. لذلك يعمل جاهدا لكي تنمو الكنيسة بمحبة الرب وبمخافة اسمه القدوس. وبين الخادم الذي لا يدخل من الباب والذي لا يهتم بالخراف أو حتى لا يهتم بنموهم الروحي، بل كل همه هو نفسه وعائلته واحتياجه الخاص، ولكن أحبائي كل من يريد أن يخدم الرب يسوع المسيح عليه أن يخدمه من كل قلبه. لذلك يقول لكل واحد فينا، يقول لكل واحد عز المستمع، أن نأتي ونخدم بكامل إرادتنا وبخضوع كامل لقوة وإرشاد الروح القدس. لذلك نار الله حسمت هنا المعركة بين خادم الرب الأمين إيليا وبين آخاب مكدر شعب الرب والمتكل على أنبياء البعل. كذلك عمل كل واحد منا سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار أي من خلال الروح القدس. عمل كل واحد ما هو ذهبا فضة حجارة كريمة أم خشبا أم عشبا وقشا. هذا ما جاء في كورنثوس الأولى الإصحاح 3:13. لذلك أحباء المستمعين يصف لنا هنا أيضا يوحنا الحبيب في رؤيا يوحنا الإصحاح الأول مجد وبهاء وجلال الرب يسوع المسيح، أحدها بأن عيناه كلهيب نار. وعندما رأى يوحنا مجد الرب يسوع المسيح سقط عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى عليه قائلا: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، كنت ميتا وها أنا حي إلى الأبد، ولي مفاتيح الهاوية والموت. هذا هو صوت الرب يسوع المسيح للكنيسة في هذا الوقت، ويقول للكنيسة ويقول لك أيها المؤمن لا تخاف. هذا هو صوت يسوع لكل واحد منا، أن لا نخاف مهما كانت ظروفنا صعبة في هذا الوقت. ذاك الذي عيناه كلهيب نار فاحص القلوب والكلى، عارف أيضا تقصيراتنا وسقطاتنا، وهو الذي يأتي ويرفعنا، وهو الذي يأتي يشددنا ويقوينا. لذلك يقول لي ولك لا تخاف، لأن الرب لم يأتي لكي يدين بل ليخلص ما قد هلك. لذلك منذ الصلب والموت والقيامة من بين الأموات ما زال يدعي الخطاة إلى التوبة والرجوع إلى السيد الرب يسوع المسيح من خلال الصليب وعمله الكفاري. تعال اليوم عزيزي المستمع واعلن جيلا جديدا مستقيما ومقدسا، جيلا محلولا من اللعنات الأرضية ومحلولا من لعنات الآباء والأجداد. اعلن هذا على حياتك، اعلن هذا بكل إيمان، انطق هذا بفمك وبكل إيمان من قلبك، أن الرب يسوع المسيح يقيم وسطنا جيلا صحيحا، جيلا مقدسا، جيلا مباركا، يعلن اسم يسوع المسيح، يعلن اسم ملك الملوك ورب الأرباب.
لذلك كما نرى في القديم أرسل الله نار الدينونة للمتمردين والمتكبرين، لكن اليوم هو يوم النعمة، هذا اليوم يوم الخلاص الذي به يريد أن يسكب روحه القدوس في قلوبنا لكي نصرخ يا أبا الآب. تعال اليوم عزيزي المستمع واعلن من كل قلبك أنك أنت للسيد الرب يسوع المسيح، أنت ابن محبوب وأنت أيضا ابنة محبوبة، وكما أرسل الله في يوم 50 روحه القدوس ما زال أيضا رب يأمر بأن يكون الجميع معا بنفس واحدة وككنيسة واحدة مقدسة لتظهر لنا ألسنة منقسمة من نار وتستقر على كل واحد منا ونمتلئ جميعنا من الروح القدس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى ولمدح مجد الرب يسوع المسيح، له كل المجد. لذلك أيضا أحبائي من خلال إيليا النبي ومن خلال تعلمنا لهذه الشخصية ومن خلال أيضا يوحنا المعمدان من خلال لباسهما الجلد الذي هو عبارة عن التقوية والقوة وعبارة أيضا عن الستر لخطايانا والذي جاء لكي يخلصنا ويسترنا بدم الحمل وهو يسوع المسيح، وكما قلنا أيضا عن طعام إيليا النبي على الجراد وأيضا طعامه العسل البري. هذه الرموز أحباء المستمعين هي أيضا رموز عملية ورموز نبوية سماوية روحية لكل واحد فينا يؤمن بقوة الكلمة. لذلك عزيزي المستمع كما قلنا أن إيليا هو النبي أحد أنبياء العهد القديم وهو أحد الشخصيات المعزية في دراستها، لذلك عرف أيضا إيليا بنبي الدينونة والنار كما تحدثنا، بنبي الشجاعة والطاعة ورجل صلاة، وصلاتي أيضا أن نكون كذلك أبناء الطاعة وأبناء الرب يسوع المسيح، أن نكرم الإله الحي يسوع المسيح، لذلك أن نعلن حريتنا في المسيح يسوع، أن نعلن أن هذا الجيل الجديد في الأيام الأخيرة الذي سيقيمه السيد الرب يسوع المسيح سيقيم جيلا مباركا، جيلا مقدسا، جيلا أمينا على الكلمة، لنعلن هذا بقوة الإيمان، بقوة الكلمة المنطوقة على حياتنا، على حياة أولادنا وعلى نسلنا بالكامل. لذلك أحبائي قد تعرفنا حول إيليا النبي وأيضا يوحنا المعمدان، وإلى هنا نختتم وإياكم أحباء المستمعين والمتابعين بهذه الكلمات الرائعة جدا، وأن نعيش حياة التقوى والإيمان ونعلن في كل يوم جيلا جديدا مقدسا محلولا من اللعنات، محلولا من أي أمور صعبة أن لا تكون على حياتنا وأن لا نعيشها نحن كما عاشها الأباء والأجداد. نعلن أننا نحن مباركين، نحن أبناء الملكوت، نعلن أننا نحن أبناء النور، أبناء القيامة والحياة، أبناء رب المجد يسوع المسيح، لا عرافة ولا عيافة على حياتنا في اسم يسوع المسيح، نحن محلولين من كل قيود الشر ومن كل الأرواح الشريرة في اسم يسوع المسيح، نعلن أننا نحن أبناء الملك الواحد والوحيد وهو رب المجد يسوع المسيح. أحبائي المستمعين والمتابعين نختتم وإياكم مع هذه الترنيمة يا الله إحنا أولادك، أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي يوم غد بنعمة الرب في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الثالث من هذه السلسلة لنتعمق أكثر حول شخصية جديدة وهي شخصية أخنوخ. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، سلام المسيح.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فتة.
0: الله فعلا
1: جو. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرنوم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: يلا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفتة يا صابر؟
2: انت ليه مزبطنا الدنيا
3: دي؟ مويه بتاع مويه الجبنه، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه. يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا اكثر المحاضرات بتاعتنا
1: بالضبط.
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر، احنا كل فتره بنتقابل ونشيل المقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه هنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا، وهيثم حيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنع سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بي وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم أي بالروح القدس هنا
1: بالضبط كده
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: بشكل حمامة يس
1: وكمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده حيكون في المقطع الفات بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده من بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا انه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا ده صوت الله صح؟
2: أكيد
0: هذا هو ابن حميد أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط. اللي هو دي يوحنا كان قال
3: كده. وأيضا في 29 قال هوذا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الظهر الله في هذه المقدة.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟
1: بالضبط.
0: ياكل جراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلام يعني. وحتى الوصف بتاعه الوصف ده يعني انت تشوف ممكن أن هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد الثلاثة انت دار تقول شكلك.
0: لا لا ما عدد الثلاثة.
1: في عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء اللي هي النبوة صح.
1: بالضبط.
0: أنا كنت دار أقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جف الريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من أنواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب صح. قال لهم أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول إنه يعني ما تقول لنا إبراهيم أبن
1: أبن بالضبط.
0: في والثاني في شو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان. في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد على المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله. المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: يعني ظهر هنا أيوه. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة أنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح احنا احنا احنا احنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
3: تمام.
1: والطريقة جابها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: انسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت بحسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شاب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد الزهر عليه والزهر عليه يسوع. ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت. الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق، يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح. دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف.
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة ما في صدفة.
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده يعني.
0: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول لزول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة. يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده. جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين زاد
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا نبقى لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجعوا تسودوا ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنون لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح. يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاو المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
1: افتخر.
0: في جاو المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك أنا محتاج إنك تعمل مني تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدك. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
1: يفتش
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده اجي اقول له يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله. يعني قالت اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس الثانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه سالوس تمت هنا
0: بالحتة
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسن هتقوله، قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا الله المتجسد لكن خضع برضو، انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، موضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
1: الليله، ندي فرصه للصبر.
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول اساسي،
2: تعصرت عليه شديد، لا مشكله،
3: جيب لنا ترنيمه جميله كده
2: كويس، نديكم ترنيمه.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاط
0: ابطاط يا شباب، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا كبير
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص احنا كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى انه نواصل فيها. احنا حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، اي كلام ان احنا سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به في الغاعة في اي مكان ان احنا فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا اخونا سرب، الليلة لو ممكن اخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لانك انت صالح، نشكرك لانه خطتك للانسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الانسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب انت عملتها في حياتنا، نصلي انك يا رب تعلمنا اكتر ونكلم ناس ثانيين عنك. امين
1: امين
0: امين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: اوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله احنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقيه.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله، وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه، وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

أكتر من 2000 سنة حصل مع المسيح حاجة شبه كده. جم رؤساء الكهنة بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا إن هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط أصلاً قانونياً. المفروض إنه ما يبقاش في أسئلة بآه أو لأ، المفروض إنه الأسئلة دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقة هم بدأوا يكسروا كل القوانين في سبيل إنه يطلعوا المسيح غلط. أحياناً بنتظلم في الحتة دي، أحياناً الناس بتدور على إنه إيه الحاجة الغلط اللي إحنا قلناها، أو بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش، جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيه.

0: الثالثة عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس، بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع، من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل. ثم طلبوا من الله ملكا، فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي، وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب، ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اعتقد ان يسوع لما كان عايش على الارض اكيد لما كان بيتكلم مع حد او حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لاننا كبشر بنحتاج واحنا بنتعامل مع بعض اننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الاول، دي بس مجرد فكره.

0: 26.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ 12 وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه 30 من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه 12، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى، فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى، فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة، فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون؟ جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا، فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف! أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت!
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين، قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة، فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف، قال:
0: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
6: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
2: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا.

ودلوقتي جه ميعاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني اكون موجود معاكم النهارده وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاة. شرف وبركة لي أني أكون معاكم، وأصلي أني ما أكونش ضيف تقيل عليك في الساعة ونص الجاية دي، لكن بصدق النهاردة أنه ربنا يباركنا ويدينا حلقة مباركة، يدينا وقت غالي مع بعض. فرحان قوي قوي أني أرحب كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. وعايز أرحب كمان بكل الناس اللي بسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتابعنا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا على الأبليكيشن واللي بتابعنا. ولو أنت لسه مش محمل الأبليكيشن أشجعك تقدر تحمل التطبيق، تطبيق أكتر من رائع، عليك كل برامج راديو سما المميزة بيقدموها زملاء غاليين مباركين، برامج مميزة جدا جدا. الابليكيشن متاح على الاندرويد وكمان على الاي او اس. وعايز اشجعك كمان وعايز اقول لك انه راديو سما بقى موجود دلوقتي كمان على نايل سات، تقدر تشوف التردد في الكومنتات. هيبقى بركة كبيرة انه يكون يعني راديو سما متاح كمان على نايل سات. شكر ربنا قوي قوي لاجل وجودنا مع بعض. وعايز اشجعك النهارده انه كتاب بيعلمنا انه الرب بيسمع الصلاه. يقول كاتب المزمور هذه الكلمات: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. ولانه الرب بيسمع الصلاه فاحنا بنصلي، ولانه الرب بيسمع الصلاه كمان مسميين برنامجنا يا سامع الصلاه. لو عندك طلبة صلاه تقدر تبعت لينا دلوقتي على صفحه الراديو او على صفحتي الشخصيه، هنكون بنصلي لاجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة هنكون بنشكر رب معاك. لو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعتها لنا دلوقتي، هنكون بنشكر رب ونقرأ طلبات صلاتك أو الاستجابة اللي الرب عملها معاك. كمان النهاردة هنكون بنصلي من أجل بلد غالي، احنا كل حلقة متعودين نصلي من أجل بلد من البلدان. النهاردة هنكون بنصلي من أجل موريتانيا، فلو انت من موريتانيا وبتسمعني اهلا وسهلا بيك. ولو انت مش من موريتانيا وتعرف حد في موريتانيا بليز منشنه الحلقة، هنصلي من اجل موريتانيا، من اجل الشعب الموريتاني، من اجل الارض، من اجل الحكومة، هنصلي من اجل هذه الدولة. كمان هنصلي زي ما متعودين نعمل، هنصلي من اجل فئة من فئات المجتمع. النهاردة هنصلي من أجل ناس مباركين غاليين علينا ومهمين، دورهم مهم في المجتمع. هنصلي من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. لو أنت بتشتغل في النظافة فضلك هنصلي لأجلك النهاردة. ولو أنت تعرف حد بيشتغل في النظافة من فضلك وصل له الحلقة، قول له في ناس فكراك، في ناس بتحبك، في ناس بتصلي كمان لأجلك. خلونا نبتدي وقتنا ونبتدي حلقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الوقت. يا رب أشكرك وأؤمن بيك أنك حاضر في وسطينا. يا رب مصدق النهاردة أنك تتكلم لينا، يا رب نديك وقتنا. يا رب مصدق النهاردة أنه عندك لينا الكثير، يا رب عندك لينا الكثير. عشان كده بصلي أنك توصل لكل قلب فينا باسم يسوع. النهاردة الوقت كله بين إيدك. أنا بصلي النهاردة يا رب انك تتكلم لقلب كل حد. يا رب ما حدش فينا يفقد، لكن صوتك يكون واضح لكل نفس فينا. يا رب من فضلك اوصل للقلب. يا رب نديك الحلقة بالكامل. نصلي النهاردة لا تعطيل على الوقت، بصلي لأجل كل حد بيسمعني دلوقتي باسم يسوع. يا رب كلمة الله لا تقيد، ده صوتك لينا. عشان كده بصلي النهاردة ان احنا نستقبل اللي على قلبك لقلوبنا يا ابن الله الحي. بنديك الوقت بالكامل، بنديك كل طلبة صلاة، نثق انك موجود وانك حاضر وبتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم بالكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب ورجالة مع بعض التاني، واحنا في حلقتنا النهاردة، وبرحب مرة كمان بكل الناس اللي داخلة معانا دلوقتي وحاضرة معانا لايف. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا، بس قبل ما ندخل في الموضوع خليني أفكر معاك في حاجة. إيه؟ أفكر أنا قلت أفكر صح؟ خليني أفكر معاك في حاجة. هو أو إحنا فعلا بنعرف نفكر؟ ويا ترى الأفكار بتجيلنا إزاي؟ طب إيه اللي يحصل لو أنا بتكلم معاك دلوقتي جات لي فكرة سرحت فيها، وأنا بتكلم في البرنامج وأنا بقدم البرنامج دلوقتي، لو جات لي فكرة وسرحت فيها يا ترى تبقى الفكرة دي مظبوطة؟ خليني أقول لك إنه الأفكار بتيجي نتيجة الانبوتس، المدخلات اللي بتدخل لحياتنا. فمرات كتيرة في حاجات بتدخل لأذهاننا وبتخلي في أفكار وتراكم من المخزون الداخلي جوايا بيطلع في شكل تفكير. فالأفكار الحقيقة ما هياش هي أهم حاجة، الأهم هو المصنع بتاع الأفكار، وأقصد بالمصنع ده الذهن. فالحقيقة الذهن أمر مهم جدا، شيء مهم جدا جدا، محتاجين نعرف إيه هو الذهن ونتكلم عن الذهن، وهل الذهن ده خاضع لربنا بجد؟ هل الذهن ده بيعرف يفكر صح؟ الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة ذهن جديد. النهاردة هنتكلم عن الذهن الجديد، أو إيه اللي ربنا عاوز يعمله في أذهاننا. خليني في بداية الوقت أفكر معاك في يا ترى إيه هو لما نيجي نتكلم على الذهن ونقدر نقول الذهن. الذهن هو باختصار العلبة أو المكان اللي مليان بالأفكار. الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطته يصنع القرار أو يتخذ القرار. تاني، الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطة هذا الذهن يتخذ القرار. ده ببساطة تعريف صغير للذهن، هو العلبة، هو البوكس اللي بتتجمع فيه أفكار كتيرة، وبواسطة هذا الذهن بيتخذ هذا القرار. اتخذ القرار فإنه أفكار كتيرة جوايا، جوا ذهني، ونتيجة هذه الأفكار أبدأ أخذ قرارات في حياتي. فهو عبارة عن مكان تتجمع فيه أفكار يمين وشمال ناتجة عن علاقات، عن تعاملات مع ناس، عن تواجد في مناطق، عن إنبوتس من السوشيال ميديا وغيره وغيره من المدخلات دخلت لهذا الذهن، اتجمعت فيه الأفكار. ونتيجة هذا الذهن هو المكان اللي بواسطته بيتخذ أي قرار في حياة الإنسان. هذا الذهن مرات كتيرة نتيجة مدخلات غلط بلاقي إنه الذهن ده بدأ يولد أفكار مش مظبوطة. فتسمع مثلا إنه حد عنده أفكار كتيرة للفشل، طب تعالى شوف الشخص ده ايه اللي وصله للمستوى ده، ايه اللي خلاه يفكر في انه فاشل ويائس من نفسه وما عندوش اي امل في بكرة. هو استسلم لأفكار بتترمي عليه. قد تكون هذه الافكار مثلا من السوشيال ميديا. فالحقيقة احتاج اراجع على السوشيال ميديا بتاعتي، هل انا بستقبل افكار نتيجة اني بتابع حاجات غلط، افكار صفحات بتقدم ليا مفهوم غلط مثلا عن الـ يعني عن فكر سلبي، عن اني مش هقدر، او يعني بشوف يعني فيديوهات لناس يأسانين وفقدين الامل في نفسيهم وفشلين وطالعين يشاركوا خبرات الفشل، كل ده بيأثر على ذهني. فلو حبينا نقولها قولا واحدا، الأفكار السلبية اللي ممكن تترمي عليا ممكن تكون نتيجة أني بتابع سوشيال ميديا لصفحات بتبث جوايا أفكار للفشل. فمثلا ممكن أكون عامل فولو لناس بيشاركوا خبرات فشل، بيحكوا اختباراتهم قد ايه ان هم فاشلين، او بيفضفضوا على السوشيال ميديا، على انستغرام، على فيسبوك، على تيك توك، على اي بلاتفورم، بيحكوا عن خبراتهم المؤلمه وازاي ان هم فشلانين ويأسانين. فبيدخل جوه ذهني افكار، هذه المدخلات بتولد جوايا قرارات باني ايه ده انا كمان شكلي فاشل. فانا اتأثرت بالافكار دي، ونتيجة كده بدأ يتسرب جوايا احساس اني انا كمان فاشل. عشان كده ركز قوي في السوشيال ميديا بتاعتك، وركز قوي انت عامل فولو لمين، لان الموضوع مهم، الموضوع يحتاج الى تركيز، الموضوع يحتاج اني اكون منتبه واكون مركز انا بعمل ايه، انا بتابع مين. لان انا ممكن اتابع حد لمؤاخذة يعني يجيبني لورا، ممكن اتابع حد يتعبني، حد يولد جوايا افكار سلبية، ممكن شاب يبقى، او العكس على فكرة، ممكن اتابع حد يعقدني، يعني يبقى ايجابي قوي قوي قوي قوي وانا مش عارف اوصل له. فمثلا حد مثلا قوي قوي قوي، فالريسيفر عندي بقى انا الاستقبال، بدل ما اتكلم وافكر واخد الحلو ابقى عايز ابقى زيه، حس انه ايه ده في جاب كبيره، في مساحه كبيره قوي بيني وبينه، انا مش هعرف اوصل يا عم للناس دي، فتعقد بزياده. عشان كده خلي بالك من ذهنك، خلي بالك من ذهنك. هذا الذهن الحقيقه كتاب مقدس بيعلمنا عنه في كتير من الآيات تكلم عن ذهن. خليني أقرأ معاك آية في بطرس الأولى أصحاح 1 والآية رقم 3. أشجعك لو معاك كتابك المقدس افتح معايا رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 والآية 13. بطرس الأولى 1:13 بيقول رسول بطرس: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. كلمات خطيرة، بيقول كده: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحيح. الحقوين هم المنطقة اللي عند الوسط دول. فإذا أنت بتعرف الجنود مثلا، الجنود في أي دولة بيبقوا لابسين منطقة أو حزام خاص بالجنود علشان يشد المنطقة دي. فبطرس بيقول منطقوا أحقاء ذهنكم، البس منطقة بس مش على وسطك، البس منطقة على ذهنك. منطق ذهنك يعني ايه؟ منطق ذهنك يعني خلي ذهنك منتبه، خلي ذهنك يقظ. زي ما المنطقة بتبقى شادة الوسط قوي، بطرس بيقول خلي ذهنك ممنطق، خلي ذهنك صاحي، خلي ذهنك مشدود. ربنا عاوز ذهني يبقى منتبه، مش أي فكرة تصيبه، مش أي فكرة سلبية تأثر عليه، أو أي فكرة إيجابية برضو بس ممكن تكون يعني راح في الإكستريم ناحية تانية برضو تأثر عليه. لكن في كل مرة ربنا عاوز يقول لي خلي بالك منطق أحقاء ذهنك، خلي بالك من ذهنك، انت بتفكر ازاي، انت بتستقبل ايه من الافكار. هل انت بتستقبل افكار للفشل؟ هل انت بتستقبل افكار للنجاسة مثلا؟ هل انت بتستقبل افكار للانتحار لا سمح الله؟ هل انت ايه الافكار اللي بتترمي عليك وايه الافكار اللي بتستقبلها؟ بطرس بيقول منطق احقاء ذهنك، خليك صاحي، منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. انتبه جدا، انتبه جدا. زي ما الجندي بيبقى لابس الحزام بتاعه كده من منطق وسطه، شادد وسطه، الكتاب بيعلمنا انت كمان منطق ذهنك، ما تكونش سايب ذهنك كده لأي فكرة. حد يرمي لك فكرة، فيديو يرمي لك فكرة، ريل يرمي لك فكرة، بوست يرمي لك فكرة، انت يعني انت فلتر، انت بتعمل ايه، انت بتسمع ايه، وبتتقابل ازاي مع الافكار دي، بتتعامل معاها ازاي. انتبه جيدا، انتبه جيدا، لانه في كل مرة انا بقبل افكار أنا محتاج أفكر اللي بقبله ده مصدره إيه؟ هل يا ترى الشخص اللي بيرمي علي الأفكار ده مصدر ثقة؟ هل الأفكار دي أفكار إيجابية لبنائي ولا أفكار سلبية؟ هل يا ترى أنا الشخص اللي بستقبل منه الأفكار ده شخص حياته نقية، شخص منضبط، ولا شخص سلبي بيرمي علي يعني أفكار مش منضبطة؟ أو هو ممكن يكون شخص مثلا عفوا، يعني لو قلت مش مهذب، مش محترم، فهيكون من خلال فيديوهات مثلا بيرمي علي أفكار يعني ليه علاقة بعدم القداسة. انت بتسمع ايه؟ انت بتستقبل ايه؟ ايه اللي ممكن تكون بتستقبله؟ ايه اللي ممكن يكون داخل جوه ذهنك وبتستقبله؟ خلي بالك انت بتفكر في ايه وكمان بتستقبل ايه. لما نيجي نتكلم على الافكار والافكار اللي بتبقى جوه ذهننا، احنا محتاجين نفكر للحظات كيف يستقبل الإنسان هذه الأفكار. الذهن زي ما قلنا هو المكان أو العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار. الأفكار بتيجي منين؟ من كذا حتة. الأفكار بتيجي من عدة مصادر، فبعض الأفكار بتيجي من العلاقات. عشان كده فكر في علاقاتك، أصحابك، مين أصحابك؟ مين الناس اللي بتاخد رأيهم لما تبقى عندك مشكلة؟ مين أصحابك لما بتحبي تفضفضي لحد أو تسمعي نصيحة؟ هل أنت بتسمعي نصيحة من حد تراستد، حد تقي بيحب ربنا، حد محترم هديك نصيحة بناء فعلا هيساعدك، ولا صاحبتك دي ممكن تضيعك بنصيحتها؟ هل أنت لما تيجي تسمع نصيحة حد، هل هتنقي الشخص الكويس ولا انت بتحكي لطوب الارض؟ فممكن تسمع من هنا ومن هنا ومن هنا. خلي بالك انت بتعمل ايه، خلي بالك انت بتسمع ايه. الافكار كتير منها سلبية، افكار سلبية، افكار من هنا، افكار من هنا. ممكن يكون مصدر الافكار اللي بسمعها هو السوشيال ميديا، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها هو أصحابي، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها أو بستقبلها هو أي صفحة أنا عامل عليها، عامل لها فولو، أنا بتابع شخص معين وغيره من البوابات اللي الأفكار بتدخل منها. كتاب مقدس بيقول في رسالة بطرس الأولى أصح 1 وآية 13: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين. المنطقة هي الحزام اللي بيلبسه الجنود، بس بطرس بيقول منطق بس مش وسطك ويلبس عليه حزام، منطق ذهنك، يعني احفظ ذهنك مشدود، ذهنك يقظ واعي، مش أي فكرة تترمي عليه، مش أي كذبة تترمي عليه، مش أي فيديو يأثر فيه، مش أي ريل يأثر فيه. خلي بالك مش أي حد يكتب بوست حزين يترمي عليك حزن. سلم ذهنك للرب وقول يا رب أنا بصلي أنك تحفظ بوابة ذهني، ما يكونش ذهني هو الذهن اللي بتأثر بسهولة، لكن عايز أمنطق ذهني علشان أقدر أستقبل اللي على قلبك وأقبل الأفكار اللي تخصك والأفكار اللي منك، ومش أي حد يرمي عليا أي فكر. مهم جدا أني أكون باخد اللي على قلب الرب، باخد الأفكار اللي على قلب المسيح، ليس فقط الأفكار اللي بتترمي علي يمين وشمال، لكن أنا بصدق أن الرب يديني فكره. يا رب أنا بصلي النهاردة مع كل حد بيسمعني، يا رب ادينا فلترة، ادينا نميز أفكارك، ادينا ناخد اللي على قلبك، ادينا يا رب باسم يسوع نستقبل أفكارك، احفظنا النهاردة. أنا بصلي مع كل حد دلوقتي بيسمعني، يا رب لا تسمح أنه حد فينا يا رب يكون واخد أفكار من العالم، لكن أنا بصلي باسم يسوع النهاردة يا رب انه ناخد الافكار منك. احفظ اذهاننا متمنطقة باسم الرب يسوع. لو حد فينا رب ذهنه يمين وشمال افكار بتترمي عليه، انا بصلي حصار من شخصك النهاردة يا رب، اوصل لينا واوصل لاذهاننا، حمينا من اي افكار كذب بتترمي علينا، وساعدنا نكرمك ونثق فيك ونصدق اللي بتقولوا علينا، مش اي حد يرمي علينا اي حاجة. باسم يسوع اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. خلونا نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ظروفك، لو انت في وسط خوفك، ربنا موجود. يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن العلبة اللي فيها أفكارنا، الذهن، العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار، ومن خلال هذا الذهن بيتخذ القرار. إزاي أنه الذهن ده شيء مهم جدا جدا، إزاي أنه الذهن ده هو بوابة، إما أنها تكون بتستقبل أفكار للبنى أو أنها تكون بتستقبل أفكار للهدم. أوقات كتيرة الحقيقة بيحصل حاجة في الذهن، إنه الـ الـ الـ عارفين، عارف لما تلاقي الموبايلك كده محتاج تعمله أبديت، عارف لما تأبديت الشيء، لو عندك سمارت ووتش، لو عندك موبايل، لو عندك لابتوب، لو عندك حاجة وتعمل لها أبديت، الأبديت بيعالج العيوب القديمة. من ضمن الحاجات اللي بتميز الابديتس انه الابديت بيعالج القديم من العيوب، فليس شرطا انه الابديت يكون عنده جديد، لكن مرات كتير الابديت بيعالج العيوب. وطبعا في كتير من مرات الابديت بيبقى عنده حاجات جديده، بينزل امكانيات جديده للجهاز بتاعك. اهو الذهن بتاعنا مرات كتيره بيبقى عليه كانه يعني سوفت وير بس قديم قوي. ايه السوفت وير اللي على ذهني؟ السوفت وير ده هو مجموعه معطيات دخلت لذهني من العالم، من زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، من العلاقات، من السوشيال ميديا، من المجتمع، من الثقافه، من البيئه المحيطه اللي انا عايش فيها. كل دي بتولد افكار، والافكار دي بتولد قناعات جوايا، وهذه القناعات بتقودني لاتخاذ قرارات. هذه الافكار اذا انا اصبحت خليقه جديده في المسيح، اذا انا اصبحت إنسان جديد، ابن للرب حقيقي، الأفكار القديمة دي ما بقتش تناسبني، فلاقي نفسي بصارع. أنا عايز أعيش للرب، عايز أعيش بأمانة للرب، لكن في أمور قديمة ماسكة فيا، في أمور قديمة مكملة معايا، في أمور قديمة، أفكار قديمة، أفكار مثلا دي علاقة بأخذ الحق، بالانتقام من اللي ضايقني، مش عارف من إيه، ولاقي نفسي مصدوم. الأفكار الجديدة اللي أنا اتعلمتها نتيجة أني قبلت الرب أفكار تسامح ومحبة وغفران، بس القديم اللي مالي ذهني أفكار غير كده خالص. فيفضل الصراع ده شغال شغال شغال شغال، عشان كده بنوصل لحتة اسمها انه ذهني محتاج يتعمل له حاجة مختلفة، updates. هذه الكلمة updates نقدر نفهمها اكتر لو قرينا آية موجودة في رسالة روميا اصحاح 12 والآية، نقرأ مع بعض عدد 1 و2. روميا 12 عدد 1 و2 بيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. عدد 2: ولا تشكلوا هذا الدهر، كلمة تشكلوا يعني تبقوا شكله، تبقوا على صورته، ولا تشكلوا هذا الدهر، يعني ما تبقوش على شبه العالم، ما تعيش على شبه العالم، ما تاخدش شكل العالم، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم. ازاي بقى اتغير؟ ازاي اتغير عن شكلي؟ اسمع الكلمة الجاية دي: بتجديد اذهانكم. وقف معايا لحظة، تجديد اذهانكم، التعبير ده خطير. تجديد الذهن، جدد ذهنك، نزل اخر ابديت، نزل اخر تحديث، لأنه القديم اللي في ذهنك هو قديم جدا، هو لم يعد يصلح ليك. إذا أنت ابن الرب أو إذا أنت بنت الرب، هتلاقي نفسك بتصارع ما بين أفكار وموروثات قديمة مالية ذهنك،

0: بين أمور جديدة أنا محتاج أتنقل عليها وأعيش بيها. واحد مثلا كان ذهنه مليان بأفكار علاقات مش كويسة وتعاملات مش كويسة مع الجنس الآخر وأفكار شهوة وغيره من هذه الأشياء. واللي بيتعلمه جديد لما عارف المسيح ازاي حياة الطهارة والعفة فبيصارع، هو مش عارف يعيش، هو بيرجع تاني للقديم. طب يعمل ايه هذا الشخص؟ محتاج يجدد ذهنه، محتاج اتعلم ازاي اجدد ذهني. طيب لو جينا نفكر النهاردة في عملية تجديد الذهن، نقدر نقول عليها باختصار شديد تجديد الذهن هو استبدال نظام التشغيل القديم بنظام جديد. ببساطة شديدة هنشرحها أكتر من كده. ذهنك محتاج تجديد، ذهني محتاج تجديد، ذهني محتاج ربنا يتعامل معايا بشكل مختلف، ذهني محتاج أقبل في سوفت وير جديد. لو جيت النهاردة أفكر في ذهني بكل العمال يخش ده، أنا محتاج أقول لنفسي كده اللي أنا عايش فيه ده ما بقاش ينفع. طب نعملها ازاي؟ تعالوا نصغها مع بعض. ذهني مليان بالأفكار، ذهني عامل زي الموبايل أو اللابتوب اللي عليه نظام تشغيل قديم، أنا محتاج أعمل له أبديت. الابديت اللي بتعمل لذهني بيعالج القديم وينزل عليه افكار جديدة. فلو انا عايش ومتربي من الثقافة من المجتمع من البيئة من السوشيال ميديا من غيره، انا وارد يكون عندي افكار كتيرة بتصيغ حياتي وتشكل حياتي. هذه الافكار والمواريث اكتسبتها من البيئة اللي انا موجود فيها، كتير منها ضد فكر ربنا، فمحتاج أجدد ذهني. تجديد الذهن باختصار هو أني أنزل نظام تشغيل جديد جوه ذهني عكس النظام القديم. كيف أجدد ذهني؟ جدد ذهنك بكلمة الرب، خلي كلمة الرب تملى ذهنك، حط كلمة الرب كنظام تشغيل جديد بدل نظام التشغيل القديم اللي استقبلته من العالم. ده باختصار ازاي اكتر هنعرف. لما نيجي نتكلم على تجديد الذهن هنكتشف انه في اكتر من طريقة بيتعمل بيها هذا الشيء. تجديد الذهن لو حبينا نحط عنوان كده، كيف يحدث تجديد الذهن؟ ازاي اجدد ذهني؟ زي بالظبط لما تلاقي نفسك بتقول ازاي اعمل ابديت للتليفون، ازاي احدث النظام بتاع التشغيل. عشان تجدد ذهنك محتاج تعمل ثلاث حاجات. اول حاجه هقول الثلاثه يعني، بس ولا خلينا نمشي واحده. اول حاجه املى ذهنك بكلمه الرب، املى ذهنك بكلمه الرب. عايز اقرا معاك ايه في كولوسي 3 عدد 16. افتح معايا كتابك المقدس كولوسي اصحاح 3 وعدد 16. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. اول حاجة محتاج اعملها عشان اجدد ذهني اللي مليان بالافكار والمواريث القديمة دي، عبي فيه حاجة جديدة، خلي ذهنك يتملي بحاجة جديدة. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. خلي ذهنك يتملي بكلمة الله، خلي ذهني يتملي بكلمة ربنا. الحقيقة لما بلاقي نفسي في العالم كده وسايب نفسي سايب دماغي، يعني دماغي بتتملي بأي حاجة، فألاقي نفسي دماغي عمالة تتملي مثلا من الأفلام. طب ماذا تقدم هذه الأفلام؟ عكس أمور الله بكل تأكيد. ذهني اللي بيتعبى، المصدر اللي بيعبي ذهني قد تكون المسلسلات، قد تكون السوشيال ميديا، قد تكون، وتاني عايز أقول قد تكون صفحات أنت متابعها عمالة تتكلم عن حقوقك وإزاي تبقى كذا عكس كلمة الرب. ركز قوي في هذه الأمور أرجوك. املأ ذهنك بكلمة الرب. تقول لي إزاي املأ ذهني بكلمة الرب؟ قضي وقت يوميا مع كتاب مقدس، قضي وقت كل يوم مع كلمة الرب، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك، قضي وقت مع الكتاب، افتح كتابك. يا جماعة عايز اقول بعلو حسي يعني، والحاضر يعلم الغايب، احنا بيضحك علينا. ابليس نجح انه ياخد مننا كتابنا المقدس ويدينا بداله سمارت فون، شاشة تقعد تتفرج وتسكرول وتقلب، وكل فيديو، كل ريل، كل بوست، كل حاجة بتتابعها هي بترمي جواك فكرة، فانا بيترمي جوايا افكار، انا ذهني بقى ملقف زبالة، مقلب زبالة عفوا لهذا التعبير، لكن ده يمكن ادق تعبير يوصف الحالة اللي انا بقيت فيها. انا محتاج اقول لنفسي ستوب، انا مش هقبل انه يترمي علي حاجات بالمنظر ده تاني، انا محتاج اجي واملى ذهني بحاجة مختلفة، بحاجة نظيفة. انا ايه انضف شيء ممكن املى بيه ذهني؟ هو كلمة رب. عشان كده قضي وقت مع الكتاب المقدس. كتاب مقدس للناس اللي مش عارفة، لو انت عندك كتاب مقدس افتح الفهرس كده، افتح قبل الفهرس، افتح الجلدة، الغلاف بتاع كتاب مقدس، امسك الغلاف كده هتلاقي مكتوب عليه الكتاب المقدس. لماذا سمي الكتاب المقدس بهذا الاسم؟ ليه سموه كتاب مقدس؟ ببساطة لانه يحتوي على اقوال الله المقدسة. السبب التاني لانه اللي كتبه هو الله القدوس المنزه عن الخطأ، ولأجل هذا سمي الكتاب بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو مشروع الله. تخيل أن الكتاب المقدس اللي بين إيدينا ده اتكتب على مدار 1600 سنة، ولكن كله بيتكلم عن شيء واحد، عن غرض واحد، غرض الله خلاص الإنسان وفداء الإنسان. تخيل أنه فكر الله في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس هو أعظم هدية أعطاها الله للإنسان، وفي الآخر ينجح إبليس أنه ياخد مني كتابي المقدس، وألاقي نفسي مش عارف أعمل إيه، ألاقي نفسي ببساطة شديدة أنا يعني بفرط في كتاب المقدس، بلاقي نفسي كل ما أقعد أقرأ كتاب التوب نعست فجأة، نعست، كنت مصحصح كويس جدا، ولو مسكت موبايلك هتصحصح وتبقى زي الفل. صدقني احنا محتاجين ندرك انه احنا في حرب، حرب روحية. ابليس بيخدعنا، ابليس بيضحك علينا، ابليس بيحاول يوهمنا انه كتاب مقدس صعب، مش مفهوم، بتنعس لما تيجي تقراه. كذب. املأ ذهنك بكلمة الرب، قضي وقت قدام كلمة الرب. عايز أصلي معاك، لو أنت النهاردة بقالك وقت مش قادر تيجي ناحية كتاب مقدس، عايز أكلم ناس دلوقتي نفسها مسدودة عن كتاب مقدس، من فضلك افتح كتابك، تشجع، خد قرار جديد النهاردة. يمكن بقالك وقت قافل كتابك المقدس، ارجع من جديد أرجوك، ارجع افتح كتابك المقدس، ارجع تاني اقرأ الكلمة، اشبع بيها، الهج فيها، اتلذذ بالكلمة، خلي الكلمة تكون طعامك. يا رب أنا جاي قدامك، يا رب أنا بصلي ليا ولكل حد من إخواتي، يا رب من فضلك تعال النهاردة، يا رب تعال املانا بالكلمة، يا رب ادينا النهاردة انه نشبع بالكلمة. انا بصلي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب، لا تسمح انه حد فينا يا رب يكون بعيد عن الكلمة، لكن صلاتي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب. ساعدنا نشبع بالكلمة، نملأ أذهاننا بالكلمة. سمحنا على كل مرة ملينا أذهاننا بحاجة تاني. دينا نملأ أذهاننا بالكلمة في اسم يسوع ولكل المجد. آمين. تعال نرنم الكلمة الجاية دي، نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
1: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة كمان وما زلنا مكملين كلامنا عن تجديد الذهن. عرفنا قبل الفاصل انه اول حاجة من ثلاث حاجات محتاجين نعملهم عشان يتجدد ذهننا، املأ ذهنك بكلمة الرب. الامر الثاني، وجه تفكيرك تجاه الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي اصحاح 3 والآية رقم 2، يقول الكتاب: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. بولس بيقول، لو قريت معاك كمان عدد واحد يمكن الصورة تتضح أكتر، بيقول كده: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. اهتم، اطلب الأمور السماوية، فكر في هذه الأمور. ليه؟ لأنه ذهني والأفكار اللي مالية ذهني مخلياني باختصار قادر أقول أنه أنا كل تفكيري في الأمور الأرضية، كل تفكيري في الأمور الزمنية، كل تفكيري فيما يخص العالم والظروف والعيشة والأحوال والناس، وهنعمل إيه وهناكل إزاي وهنجيب لبس منين وهنقدم للأولاد منين فين وهننقل الجامعة إزاي، والحقيقة كلها أفكار تخص الأرض واللي فيها. بس عايز أشجعك، إذا أنت ابن حقيقي للمسيح وإذا أنت بنت حقيقية للمسيح، أنت مواطن سماوي، تفكيرك سماوي. عشان كده بولس بيتكلم كده: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فكر بطريقة سماوية مش طريقة أرضية. خلي تفكيرك يروح شوية لأمور السماء. أنا عارف أنها ممكن تبقى صعبة في البداية، لأنه تعودنا على أنه نفكر بطريقة الأرض، تعودنا أن احنا نفكر بأمور الأرض وبطريقة الأرض. لكن ينفع النهاردة أني أخد سكة، أمشي السكة دي، أخد الطريق ده وأبدأ أفكر بطريقة مختلفة. هل يا ترى أنا كل حياتي لازم أفضل عمال أفكر في الأرض؟ أو بلغة المسيح زي ما قال الكتاب: ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس؟ ولا في حاجة مختلفة ربنا عاوز يعلمهاني؟ ولا في سكة جديدة الرب عاوز ياخدني فيها اسمها أنا ينفع أفكر بطريقة سماوية؟ وبالمناسبة لما أفكر بطريقة سماوية أنا هشوف كمان أمور الأرض بطريقة ربنا. تخيل بقى، أنا أفكر بطريقة سماوية فهشوف أمور العالم والمشاكل اللي عندي كأني بشوفها بمنظور سماوي، فشايفها بأمور الله، وقتها ينفع استقبل من ربنا الحلول الإلهية بطريقة صحيحة. عشان كده مهم جدا جدا أني أفكر في أمور الله. يبقى أول طريقة أو أول حاجة في إزاي أجدد ذهني، املأ ذهنك بكلمة الله. الأمر الثاني، وجه ذهنك تجاه الرب. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة في تجديد الذهن، سيطر على أفكارك. خليني أروح معاك لآية في كورنثوس الثانية 10 عدد 5، رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 10 والآية رقم 5، بيقول كتاب: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. هزعف معاك عند كلمة مستأثرين دي، خليني أقراها معاك من ترجمة مختلفة. بصوا بيقول كده: ونأثر كل فكر إلى طاعة المسيح، كأنك بتاخد الفكر لناحيتك. بصوا مثلا جات في ترجمة كمان: ونأسر، أغلبية الكلمات جات فيها ونأسر، لكن مثلا جات: ونزيح كل عائق يسد طريق انبلاج النور في قلوب الناس. نزيح كل عائق أو نأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. بص كده كمان جات ازاي، نأسر كل فكر ليطيع المسيح. يعني كأنه الرب عاوز يقول لي انت ليك سلطان على أفكارك، سيطر على أفكارك، ما تسيبش فكرة مثلا اي فكرة او اقول ايوة انا مستسلم للفكرة، ما فيش عندي حل تاني، اعمل ايه؟ الفكرة مش هي اللي ينفع تقودني، بس ينفع اسيطر عليها. ربنا يديني قوة، يديني معونة، فاقدر اسيطر على الفكرة، اغلب الفكرة، اتمكن من الفكرة، او بتعبير الكتاب المقدس استأثر الفكرة او اثرها، اثر الفكرة، اخدها كأنها في صفي كده وخليها تطيع المسيح. يعني مثلا او طالب مثلا بيمتحن، وفي وقت الامتحانات اترمت جوا فكرة غش عشان تنجح، لو هو ابن للرب او لو هي بنت للرب وعاوز يخضع للرب، عاوز يخلي حياته كلها منضبطة وخاضعة للرب، يطلب المعونة من الرب ويأسر هذه الفكرة ويخليها تطيع المسيح. بمعنى ان يقول لا باسم يسوع انا مش همشي في السكة دي، انا مش هخضع للطريقة دي، انا مش هقبل اني اغش، لان ده امر ما يرضيش الرب. سهلة ببساطة جديدة، أنا ينفع أني أقول خليني أخضع للرب، خليني أستأثر كل فكر لطاعة المسيح، خليني أسيطر على أفكاري، عشان هذه الأفكار لو هي اللي سيطرت عليا أنا أروح في حتة وحشة. تخيل لو زوجة اتمكنت منها فكرة أنه زوجها مش بيحبها، والراجل بريء وبيحبها، بس الفكرة دي سيطرت على عقل الزوجة، على ذهن الزوجة، الحياة تبقى في حتة وحشة. لو زوج اتمكنت منه فكرة انه زوجته بتخونه مثلا لا سمح الله، والست بريئة، لكن هو اتملى بالشك والفكرة دي سيطرت عليه، العلاقة دي ما بينهم كزوج وزوجة هتبقى في حتة ما يعلم بها الا ربنا. سيطر على ذهنك، اطلب من رب فكرة ومعونة انه يديلك قوة انك تسيطر على ذهنك. نفسي تصلي قوي وانت بتسمعني دلوقتي وتقول له يا رب من فضلك انا مش عايز ذهني يكون يعني مكان او ارض خصبة الابليس يرمي فيها اللي هو عايزه، لكن انا عايز ذهني يكون ارض خصبة لكلمتك، عاوز ذهني يكون أرض خصبة لصوتك، عايز أطيعك، عايز أطيعك. مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا إنك تطيع صوت الرب. تعالوا نصلي، يلا بينا نصلي. يا رب أنا جاي أنا وأخواتي النهاردة وبقول لك من فضلك يا رب، من فضلك يا رب ساعدنا، ساعدنا النهاردة، أذهلنا يا رب، أذهلنا، أذهلنا تكون ليك، ساعدنا إنه أفكارنا تكون ليك، ساعدنا النهاردة إنه حياتنا تخضع ليك يا رب. يمكن زي ما كنا بنتكلم يا رب، أذهلنا اللي هي البوابة اللي بيدخل منها أفكار كتير، احنا عايزين النهاردة ننزل آخر تحديث يا رب، أفكارنا تكون خضع ليك، أذهلنا تكون خضع ليك يا رب. أنا بصلي النهاردة باسم المسيح يا رب، يا رب من فضلك نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا باسم يسوع، حياتنا تتجدد وأذهاننا تتجدد يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة من أجل كل ذهن حد فينا يا رب، حد من إخواتي دلوقتي يا رب، لو حد فينا ترمت عليه أفكار للفشل أو أفكار للانتقام، أنا بصلي بصفة خاصة يا رب لأفكار الانتقام باسم الرب يسوع، سلامك يملى الذهن يا رب. بصلي لو زوجة أو زوج ترمت عليهم أفكار أنه العيشة لم تعد متاحة ولا تطاق يا رب، جدد أذهاننا النهاردة باسم يسوع يا رب، باسم الرب يسوع يا رب من فضلك تعالى، يا رب من فضلك تعالى، تعالى النهاردة سود علينا، سود على أفكارنا باسم الرب يسوع المسيح، من فضلك، من فضلك يا رب تعالى ملانا النهاردة بالسوفت وير الجديد. أنا بصلي يا رب النهاردة ليا ولاخواتي، نملى اذهاننا بكلمتك يا رب. يا رب سامحنا على كل مره ملينا ذهننا بافكار العالم. انا بصلي النهارده يا رب انك تيجي تملى اذهاننا بكلمتك. تعال النهارده من فضلك، تعال النهارده سود علينا سياده خاصه يا رب، املى اذهاننا بكلمتك. انا بصلي انك تدينا القوه علشان نقعد قدام الكلمه وقت طويل يا رب. بصلي لكل حد من اخواتي دلوقتي مش عارف يصلي، مش عارف يقعد معاك، مش عارف يقضي وقت مع الكلمه، يا رب حط جوانا جوع وعطش للكلمه يا رب. بصلي لو ام مشغوله مع اولادها في الصيف ده وتمارين سباحه ونزول وطلوع ومسؤوليات ومدرسه كتاب الصيفيه، انا بصلي باسم يسوع يا رب انه تلاقي بنتك وقت تقعد قدامك. بصلي لاجل كل ام في وقت الشتاء يا رب، والمدارس لما بتيجي ما بتبقاش عارفه تشبع بيك، بصلي انك تدي قوه وجوع، اسكب جوع وعطش للكلمه. بصلي لاجل كل زوج واب يا رب، كل ابن يا رب، ادينا نقعد قدام الكلمه وقت طويله، نملا اذهاننا بكلمتك يا رب. بصلي كمان نوجه أفكارنا تجاه السماء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أفكارنا تتوجه تجاه السماء، سامحنا على كل مرة فضلنا نفكر في الأرض وفي أمور الأرض. باسم يسوع المسيح نعلن ثقتنا فيك، املانا يا رب بأفكار السماء، ساعدنا نبص لأمور الأرض بطريقة السماء ونقيم أمور الأرض أيضا بطريقة السماء باسم يسوع. من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، من فضلك يا رب، سامحنا على كل مرة مسكنا في الأرض واهتمينا بأمور الأرض، ساعدنا نوجه أفكارنا ناحية السماء يا رب. كمان بصلي علمنا يا رب ازاي نسيطر على أفكارنا، نأسر كل فكرة عشان يكون بيطيع المسيح. ما تسمحش ان افكارنا هي اللي تقودنا ولا افكارنا هي اللي تسيطر علينا، لكن ادينا القوة وادينا نعمة وادينا معونة عشان احنا اللي نسيطر على الافكار ونستأثر كل فكر لطاعة المسيح. يا رب اشكرك لانك بتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. هنطلع لفاصل صغير نسمع الترنيمة اللي جاية، بس قبل الفاصل عايز أفكركم أنه هنصلي النهاردة لأجل دولة موريتانيا، وهنصلي كمان لأجل عمال النظافة. عشان كده لو أنت من موريتانيا أو تعرف حد من موريتانيا منشن له الحلقة بليز. بعد الفاصل هنصلي من أجل موريتانيا، وهنصلي من أجل عمال النظافة، وكمان هنصلي من أجل طلبات صلاة وصلت لنا. فلو عندك طلبة صلاة بليز ابعت لنا، هنصلي لأجلك وهنقرأ كومنتاتك. لو عندك استجابة صلاة شاركنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع تاني نكمل كلام.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا وما زلنا مكملين وقت الصلاة. هنصلي دلوقتي لأجل موريتانيا. مش عارف مين معانا على الهواء من موريتانيا، يا ريت لو حد من موريتانيا بليز اكتب لنا ولا شاور اقول حاجه. احنا هنصلي النهارده لاجل بلدكم الغاليه، هنصلي من اجل دوله موريتانيا، يتحنن الرب عليها، يشرق بالنور عليها. هنصلي من اجل رئيس البلاد، من اجل الحكومه، من اجل السلام في هذه البلاد. هنصلي من أجل التعليم والصحة وغيره من الأمور. فيلا بينا كل المصلين الحلوين الأصدقاء البرنامج اللي بيحبوا الرب وبيحبوا يصلوا ويطلبوا الرب، تعالوا بينا نسكب قلوبنا ونصلي من أجل هذه الأرض. يا رب أشكرك لأجل موريتانيا، أشكرك لأجل عملك في هذه الأرض. يا رب أشكرك لأجل الشعب الموريتاني. بنيجي النهاردة نصلي من أجل موريتانيا. يا رب نصلي، نضع أمامك يا رب رئيس البلاد، نصلي باسم يسوع يا رب أنك تديله حكمة. مكتوب عن جلالك يا رب أنه قلب الملك، أنت قلت كده يا رب، قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. يا رب أنا بصلي باسم يسوع من أجل سيادة خاصة يا رب على قلب رئيس موريتانيا، قيادة لهذا الرئيس. يا رب ديله نعمة، ديله حكمة يا رب، مشيرينه يكونوا بيدوله أفكار ويا رب إرشاد يا رب ومشورة صالحة. مصلي من أجل رئيس الوزراء، مصلي من أجل الوزراء باسم يسوع يا رب. أذكر هذه الحكومة في موريتانيا يا رب. بنصلي من أجل الفقر في موريتانيا، بنصلي من أجل يا رب نعمة لهذه الأمة يا رب الغالية، بنصلي من أجل سلامك يجي عليهم يا رب. بصلي النهاردة من أجل الصحة يا رب، تعالى يا رب بشفاء لكل أمراض، لكل أوبئة، لكل أمور صعبة يا رب بتواجه هذا الشعب. أنا بصلي باسم يسوع نعمة خاصة يا رب، شفاء كامل. أذكر التعليم بين إيدك يا رب في هذه الأمة. أنا بصلي النهاردة أنك تدينا يا رب نكون بناخد اللي على قلبك لهذا الشعب. يا رب نضع من إيديك يا رب الشعب الموريتاني، كبار السن يا رب تحديدا، صلي من أجلهم بنعمة خاصة جدا جدا، شفاء وقوة ليهم. الرجال وسادات، الشباب والشابات، الأطفال يا رب، كل الشعب بين إيدك نسلمك. موريتانيا يشرق نورك، يشرق نورك، يشرق هذا النور على هذه الأمة باسم يسوع. أشكرك لأنه الشعب ده بين إيدك، احسن إلى هذه الأرض في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنصلي مع بعض من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. ويمكن قلت قبل في أثناء الحلقة يعني أنه لو أنت من عمال النظافة أو عندك حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية قوي قوي من صديقة غالية، يمكن أثناء الحلقة كنت بقول لو إحنا هنصلي من أجل عمال النظافة، فلو أنت من عمال النظافة تشتغل في النظافة أو لو تعرف حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية جدا من أخت مباركة وغالية جدا جدا، أختنا ليليان. يا لولا ازيك، إيه الأخبار، عاملة إيه؟ أختنا ليليان يعني أخت غالية قوي، بتقول كده: ممكن أطلب طلبة صلاة لعمال النظافة في مستشفى الجرمانية بأسوان؟ فارق معايا قوي أننا نصلي لهم، الرب يكون بيشجعهم ويتدخل في كل أمور حياتهم، وكمان يتعامل معاهم ويعرفوه أكتر وينمو معاه ويمشوا مع الرب. يعني مش عارف أقولك قد إيه رسالتك غالية يعني يا لولا بجد، وإنك تفكري في عمال النظافة في هذه المستشفى المباركة وتبعتي طلبة صلاة، يعني ده غالي عليا جدا جدا. تعالوا مع بعض نتحد دلوقتي ونصلي من أجل عمال النظافة بصفة عامة وبصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختنا لولا شركتنا. يا رب احنا بنباركك يا رب لأجل كل عام النظافة، بنباركك يا رب لأجل إخواتنا الغاليين. يا رب أنا بصلي انك تحفظ عبيدك يا رب، اديهم نعمة واديهم معونة. بصلي يا رب انك تحميهم من اي امراض، اي اتعاب نتيجة انهم بيتعاملوا مع امور مش نظيفة. انا بصلي حماية دمك الكريم عليهم، نعمة خاصة يا رب لكل عام النظافة احسن اليه شدده يا رب. أصلي يا رب أنه يجد قيمته فيك يا رب، يعرفوك أنت، وقيمته ما تكونش في وظيفته لكن قيمته تكون في أنه مخلوق على صورتك وعلى مثالك يا رب. بصلي يا رب كمان بصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختي كانت بعتها، أنا بصلي نعمة خاصة باسم يسوع، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يقربوا منك أكتر، اجذب قلوبهم أكتر، اسندهم أكتر وأكتر، كمل معهم بكل الخير يا رب. نعمة خاصة ليهم يا رب، نعمة خاصة ليهم، غطاء دمك الكريم عليهم، احسن إليهم، احسن لبيوتهم باسم الرب يسوع، نستودعهم من إيدك كما الخالق أمين في عمل الخير. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين آمين آمين آمين، هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية، عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية في ظهرها بكرة، أختنا نيفين، أعتقد الأخت نيفين مش معانا على الهوى. نفسي نصلي لأجل أختنا نيفين، ونصلي ان رب يمد ايده ليها بلمسه خاصه. انا جوايا سلام غير عادي، لو نيفين سمعاني، جوايا سلام ان الرب في المشهد يا اخت نيفين، الرب ضابط الكل، والرب رقم عظمنا. كاتب المزمور بيقول كده في مزمور 139، انك رقمت عظامي في الخفاء. فعايزين نتحد مع بعض كلنا ونصلي لاجلك، عايزين نصلي ان رب يملأك بالسلام الليله دي، تنامي يعني نوم هادي، ويبقى رب مالي قلبك بطمأنينة خاصة. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعال نتحد مع بعض ونصلي لاجل اختنا الغالية نيفين. بابا السماوي، أشكرك لأنك أنت الرب الشافي، أنت إله كل نعمة يا رب. يا رب بنجيب أختنا نيفين قدامك زي أصدقاء المفلوج يا رب، ونضعها أمامك ونثق فيك أنك موجود وأنك ضابط الكل. يا رب بصلي أنك تملأ قلب نيفين بالسلام دلوقتي، تعالى بنعمة خاصة جدا ليها، تعلم لها بالسلام، طمنها يا رب قدام كل قلق يا رب العدو بيرميه عليها دلوقتي، أو قدام كل قلق طبيعي كمان، بصلي أنه سلامك يسود عليها ويملك عليها باسم الرب يسوع المسيح. بصلي غطاء دمك الكريم عليها بكرة رب في العملية باسم يسوع، تعالى بشفاء كامل بين ايديك يا رب، الأطباء والتمريض والتخدير، كل الأمور بين ايدك، أنا بصدق أنك تعمل معاها معجزة، تصنع معاها آية للخير، وتشهد يا رب نيفين عن عملك الصالح في حياتها، وتقول عظم الرب العمل معي. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عايزين نصلي مع بعض من أجل أختنا آن. هيا آن، إزيك؟ الأخبار عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. الحقيقة آن كان من وقت كانت بعت يعني استغاثة صلاة كده، طلبت صلاة ملحة لأجل ابنها، كان عنده صعب خالص، دور صعب يعني، دور كبير من الكحة وبرد، ومسحة كل 5 دقايق تقريبا، وما فيش أي استجابة للأدوية، ويمكن الأمر بيتكرر أوقات كتيرة. لكن يا آن لو أنت سمعاني دلوقتي، إحنا عايزين نصلي لأجلك ولأجل الولد، عايزين نصلي ليكم أنه الرب يجي بنعمة، والرب يجي بشفاء كامل باسم يسوع المسيح. يلا بينا حباي، تعالوا بينا في الوقت ده نصلي، لو أنت بتسمعني من أي مكان يلا بينا نصلي من أجل أختنا آن. يا رب شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. يا رب احنا بنيجي قدامك نصلي من اجل ان يا رب نضع ابنك اللي هو ابنها بين ايدك، نصدق يا رب انك تلمس الولد ده بصلوة خاصة، بطلبة صلاة خاصة، بنصرخ ونتضرع امامك يا رب، اشفي ابنك باسم يسوع. يا رب بصلي النهاردة انك تمد يمينك وتقول كلمة على هذا الولد. يا رب زكاة الادوار بتتكرر، انا اؤمن يا رب انك تضع نهاية وتشفي ابنك شفاء كامل، كل حرب يا رب موجهة من العدو لأجل آن وفادي ولأجل تعبهم وإجهادهم وإرهاقهم في الأمراض والأتعاب. أنا بصلي تضع نهاية يا رب لكل مواجهات العدو على هذه العيلة باسم الرب يسوع. لا شكاية عليهم لكن سور من نار حواليهم يا ابن الله الحي. نثق أنك بتعمل أمور عظيمة وتستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. مرة تانية يا رب كمان بصلي لأجل آن نفسها بنتك يا رب تمتلئ بالسلام يا رب. تعالى طمنها يا رب, تعلم لها بالراحة, توجد راحة لحياتك يا آن, توجد راحة لحياتك. فقط اقتربي من الرب, فقط ارمي همومك على المسيح يا رب. أؤمن أنك تاخد بنتك في أحضانك وتطمنها من جهة المستقبل, من جهة أولادها, من جهة شريك حياتها, ومن جهة أيضا نفسها باسم يسوع. نستودع بنتك من إيدك كما الخالق أمين في عمل الخير. شكرا يا ابن الله لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عايز أروح أقرأ لو في تعليقات على الصفحة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي, أهلا أخت جانيت, إزاي حضرتك, عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير, حضرتك بركة كبيرة, رب يباركك ويحفظك. أختنا جانيت بتقول نعم يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أمين يا رب, احفظ بوابة ذهني من الأفكار اللي بتترمي عليا. رائع أبونا, رائع أبونا الغالي, تملأ قلوبنا بكلمة الرب, نفتكر أو نفكر في السماويات, نسيطر على أفكارنا بمعونة الرب. يعني رب يباركك بجد حضرتك. يعني الحقيقة قلتي كل المفروض, قلتي كل الحلقة يعني. ربنا يباركك, أنت أشكرك جدا جدا لأجل مشاركتك الغالية يا رب. شكرا لأجل بنتك, أشكرك لأجلها. أنا بصلي بالبركة يا رب على الأخت جانيت, احفظها من كل شر وشبه شر, سود عليها سيادة غير عادية يا ابن الله الحي. بركات على رأس بنتك في اسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد, هاللويا. شكرا شكرا ليك يا رب, شكرا ليك شكرا ليك, مبارك اسمك إلى الأبد, هاللويا. عندنا رسائل تانية, جات لنا رسالة مشاركة, جات لنا رسالة من صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي سمير. مساء الخير يا أخ وجدي, يا حبيبي وحشني, طمني عليك يا رب تكون بكل الخير. أخونا وجدي بيقول مساء البركات أبونا الغالي, أصلي بكسر كل عادة أرضية والارتباط الدائم بالأمور السماوية, وأطلب معونة الرب لتنقية وسيطرة على ذهني وأفكاري. أرجو أن تشاركني هذه الطلبة, أرجو الصلاة من أجل جوني عادل زكي بلمسة شفاء من جراحة بفقرات الرقبة تؤثر على المشي. أثق في صلاة المؤمنين والرب سامع الصلاة أيضا من أجل مينا عوض للشفاء. أمين أمين أمين باسم يسوع المسيح, أمين. أولا أشكرك أوي أوي على مشاركتك, وأمين على كل كلمة رب يصنعها معاك باسم الرب يسوع المسيح. هنصلي مع بعض دلوقتي ومع حضرتك من أجل عادل جوني عادل زكي جراحة في الفقرات, وهنصلي كمان مع حضرتك من أجل مينا عوض. أمين أمين أمين يا أخواتي, أمين. تعالوا نتحد مع بعض في طلبة صلاة من أجل أخونا جوني عادل زكي بعد إجراء يعني جراحة بالفقرات, ويمكن في أثار على المشي. نثق أنه الرب يصنع شفاء كامل, الرب يصنع عمل كامل يا رب. بنيجي النهاردة نصلي من أجل جوني, نصلي من أجل عمل حقيقي وشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن بيك, نؤمن في يدك القديرة التي تشفي وتصنع شفاء معجزي لابنك يا رب. لا تعطيل على حياة ابنك, لكن بصلي استرداد كامل للصحة يا رب. نصلي من أجل أي أثار في الفقرات, أي تأثير على المشي باسم الرب يسوع, شفاء كامل يا رب, شفاء كامل باسم يسوع يا رب. أصلي أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في الحلقة, ونؤمن أنك تصنع مع جوني معجزة وآية للخير في اسم يسوع المسيح ولكل المجد, آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أخونا مينا عوض، ربي مد إيده بالشفاء الكامل. يا رب نصلي النهاردة من أجل أخونا مينا. يلا بينا حبيب، تعالوا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان النهاردة في العالم، يلا نصلي من أجل مينا. يا رب ابنك مينا بين إيدك، مد إيدك إليه، احسن إليه بشفاء كامل دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن إنك سامع الصلاة. يا رب اشفي ابنك، اشفي أخونا مينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر شفائك. أنا بصلي إن أخونا مينا يا رب يشاركنا عن إحسانك وعن شفائك اللي عملته معاه. نؤمن إنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك إلى الأبد، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك. عندنا طلبة صلاة كمان للشفاء. نفسي نتحد مع بعض دلوقتي ونصلي من أجل أخ غالي وصديق غالي على قلبي جدا جدا، جناب الأسيس سمير، أسيس سمير يونان. أعتقد أسيس سمير مش معانا على الهوى. عايزين نصلي من أجل شفاء كامل لجناب الأسيس. نصلي من أجل أنه الجسد ما يكونش في أي تعطيل ولا الخدمة تتعطل، لكن نصلي بلمسة خاصة جدا جدا من إيد الرب. عشان كده تعالوا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا نصلي من أجل أخونا الفاضل جناب الأسيس سمير يونان. يا رب أؤمن أنك حفظت أخويا، يا رب أؤمن أنك عملت حصار على تعبه. أنا بصلي أنك زي ما بدأت معاه عمل صالح تكمل إلى يوم يسوع المسيح. يا رب بصلي غطاء دمك الكريم على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. قوة من العلاء تأتي على ابنك يا رب. يا رب الأسيس سمير بن إيدك ناطق إنك تشفي شفاء كامل وإنه عملك عمل كامل يا رب. بصلي تنبت صحته سريعا في اسم المسيح. يا رب بصلي مع كل إخواتي دلوقتي ونؤمن إنك تعظم العمل مع ابنك ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا، ليك كل المجد يا رب. لو حبينا النهاردة يعني مش عارف أقول إيه، بس لو أنت مرمي عليك كمية من الأفكار وكمية من الأكاذيب زي ما كنا بنتكلم على مدار الحلقة، نفسي أشجعك النهاردة جدد ذهنك، سيب ذهنك للرب يجدده. تعالوا النهاردة تعالوا نراجع كده اللي قلناه على مدار الحلقة، سيب ذهنك للرب يجدده. ذهني عامل زي الموبايل، عامل زي اللابتوب، وانت بتستخدم اي جهاز انت بتحتاج تعمل له ابديت، ذهنك كمان محتاج يتعمل له ابديت. ايه الابديت اللي يتعمل فيه للذهن؟ الابديت او التحديث بيسميه كتاب مقدس تجديد. يقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. تجديد ذهني يحصل من خلال ثلاث حاجات. رقم واحد، املأ ذهنك بكلمة الرب. يقول الكتاب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. املأ ذهنك بكلمة الرب. وقف سوشيال ميديا كتير، وقف الأفكار الكتيرة المرمية من المجتمع، من الثقافة، من البيئة، واملأ ذهنك بكلمة الرب. الأمر الثاني، وجه أفكارك تجاه الأمور السماوية. يقول كتاب مقدس اهتموا بما فوق، فكر في أمور السماء، ما تسيبش أفكارك رايحة للأرض واللي فيها والمشاكل والتحديات، لكن وجه أفكارك تجاه أمور الله، فكر في كل ما هو سماوي. الأمر الثالث، سيطر على أفكارك. بيقول الكتاب المقدس مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح، وجات بمعنى ائثر كل فكر، خلي أفكارك تطيع المسيح، ما تسيبش أفكارك تقودك وتمشيك، لكن سيطر انت على ذهنك. انا بصلي انه ذهنك يتجدد عشان تكون بتستقبل كل ما هو مرضي ونافع من امور. اشكر رب قوي قوي قوي لاجل كل مرة الرب بيدينا فيها نعمة وبيدينا فيها معونة، كل مرة الرب بيدينا فيها تعليم، كل مرة روح قدس بيملانا بفكر المسيح، كل مرة رب في البرنامج بيتكلم لينا وبيتكلم لقلوبنا، وكمان في كل مرة بنصلي لأجل بعض. أنا ببارك الرب لأجل صلواتكم. أنا حقيقة ممتن جدا جدا لعمل الله في البرنامج ده، وعايز يعني أحط على أعناق حضراتكم بالذات شركاء الخدمة، يعني بليز بليز من فضلكم خلونا نصلي، حطوني في صلاتكم، صلي من أجلي. يعني أنا بحس أنه زي ما دايما أقول كده أنه في البرنامج ده أنا مش مجرد مقدم برنامج وبيخاطب الكاميرا، لكن أنا دايما بحس أن احنا عيلة يا سامع الصلاة. برنامج سامع الصلاة هو برنامج فاميلي جدا، حس أن احنا عيلة قاعدين مع بعض. فمن فضلكم حطوني في صلواتكم وأنا كمان

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدمي.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي اؤتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جداً كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريباً وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأت أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي، منركدوا تعب الايام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والامل انه مع يسوع بكرة دايما افضل. اهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرفه عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. مرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها. حسب أعمار التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا أنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب أنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: ايه، نحن رح نساند حالنا اكيد.
1: إيه، البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك، وحتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات، بين انه في أكترية ساحة. إيه، من
0: بس ما بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في أكترية.
1: بعدين ما فيك انت بيقولوا التلميذ اذا كان عم بيعبر عن رايه قديه صحيح، من 100% عندك 10% بيقولوا هني مع حقوق المرأة، أو أعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادين هني 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، هي المرأة هلأ بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هيدي عم تطبقها، أو هل القيم لا، أنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقل شيء عن الرجل. هلأ المرأة المنها عاملة، ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيرهم، وعملوا قانون مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، يعني انا شفته عملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. النسوان عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان

0: أعفى من العقاب. هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد من أسباب مخففة. بالآب كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من من من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحتاج يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
1: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
0: هلا
1: كأستاذ
0: هي موجودة
1: بالقانون،
0: هي موجودة ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
1: كامل
0: كامل، بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان ومن حقوق المرأة، وتجرب تطبقهم أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم، وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
1: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيدي المسيرة النضالية؟
0: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هني يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، ما أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة يعني لها علاقة بالثقافة موروثة يعني، بس هي عليها تكافح، هذا مسار كفاحي ونضالي ما بيصير به لا بنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
1: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة.
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها،
1: ايه حقوقها كإنسان،
2: مثله بانتخابات، مثله اذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الاشياء.
1: طيب بس انه هل على صعيد العيلة،
2: على صعيد العيلة انه كيف يعني انه بدها تضل حافظة حقوق الرجال والا ببطل له عازم؟
1: من اي ناحيه حافظه حقوقه؟
2: يعني بضل له
1: هو له الكلمه الاخيره بالبيت.
2: اكيد بضل له الكلمه الاخيره بالبيت
1: لانه الرجال او لانه بيعرف اكثر او
2: لا ما بيعرف اكثر، بس لانه this is by nature يعني الله خلقنا هيك نحن.
1: هو لانه عنده مقومات قياده للعائله اكثر،
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس انه هو الله خلقه by nature more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي بشي وده hesitate
1: ممكن تتردد يعني
2: exactly لأنه هي بتروح more into بالemotions
1: فنحنا
2: more يعني بالemotions هي ممكن
1: هي عاطفية
2: عاطفية وقرارات ممكن توقف بدرب
1: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعيلة
2: 100%.
1: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبه مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة أنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع إنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم، مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح ما مشان هيك منأكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. ولأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجة لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، واعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى أنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس، وفي الحلقة دي بنتكلم على صحة الكتاب المقدس باستخدام دليل الترجمات، لأن في ناس كتيرة لما بتعمل مقارنة بين الترجمات المختلفة في العربية أو الإنجليزية ويلاقوا بعض الاختلافات في الترجمات، فبيعتبروا أن ده دليل على عدم صحة الكتاب المقدس. فإحنا النهاردة هنتكلم على دليل الترجمات لإثبات صحة الكتاب المقدس أو لعدم إثبات التحريف. كلنا عارفين إن الله بيحب العالم أجمع، وعندنا الآية المشهورة لأنه هكذا أحب الله العالم أجمع لأنهم خلقته. والله مش بيميز بين شعب وشعب، وكلنا عارفين إن كل اللغات مصدرها الله، فالله بيحب كل البشر، والله هو اللي سمح بتعدد وتنوع اللغات من آلاف السنين. ولما الله يكون عنده رسالة أكيد يحب الرسالة دي توصل لكل الناس بكل اللغات، علشان كده جت فكرة الترجمة. كلنا عارفين إن الكتاب المقدس أساساً اتكتب باللغة العبرية في العهد القديم، وباستثناء بعض الأجزاء اللي اتكتبت باللغة الأرامية أو الكلدانية، لكن إجمالاً نقدر نقول إن العهد القديم مكتوب باللغة العبرية ما عدا أجزاء قليلة قوي اتكتبت باللغة الأرامية والكلدانية في سفر عزرا وفي سفر دانيال وفي سفر أرمية. أما العهد الجديد فكتب باللغة اليونانية، فإحنا اللغات الرئيسية الأساسية هي العبرية واليونانية. طيب إذا كنا بنقول إن الله بيحب كل البشر وإن كل اللغات مصدرها الله، إزاي رسالة الله توصل لكل العالم اللي هم خلقته وبكل اللغات؟ فكان لابد من وجود ترجمات للكتاب المقدس، علشان رسالة الله اللي مكتوبة أساساً بالعبرية وباليونانية توصل للعالم أجمع. لأنه لو فضل الكتاب المقدس باللغات الأصلية العبرية واليونانية، طيب إيه ذنب كل العالم باستثناء المتكلمين باليونانية أو بالعبرية؟ أنا مش متأكد كم واحد بيتكلم باللغة اليونانية وكم واحد بيتكلم باللغة العبرية، مثلاً 50 مليون، 100 مليون، في وسط عالم تعداده أكتر من 8 مليار. لو الكتاب ضل بالأسلوب ده وباللغات الأصلية دي، كان هيبقى الله، وأنا آسف، إن الله مش عادل، لأنه إدى كتاب بلغات معينة لشعوب محدودة جداً لا تمثل نسبة من العالم. لكن لأن الله بيحب الكل، فكان حريص إن كلمته ورسالة محبته توصل للكل. طب توصل للكل إزاي؟ هنا جه دور الترجمات. فمن البداية استخدم الله الترجمات علشان كلمته توصل لأكبر عدد ممكن من الناس في كل بقاع الأرض، وده مش معناه تحريف. الترجمة اللي بتخلي الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد متاحين لكل الناس، ده مش تحريف، بالعكس ده تأكيد على محبة الله وحرص الله إن رسالته توصل لكل العالم. وخلينا نتكلم بشكل متخصص عن ترجمات الكتاب المقدس. أول ترجمة عرفها العالم اسمها الترجمة السبعينية، وأول كتاب ترجم في العالم كان العهد القديم، لما في سنة 282 قبل الميلاد في وقت الإمبراطورية اليونانية وفي عهد بطليموس الثاني، لما أمر بترجمة العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية، لأن اليهود في الوقت ده كانوا في الشتات وكانوا بدأوا ينسوا اللغة العبرية. فبطليموس الثاني قدم خدمة ليهود الشتات من خلال الترجمة السبعينية. ليه تسمت باسم الترجمة السبعينية؟ في الحقيقة تم اختيار 6 من كل سبط
ست علماء وشيوخ يهود ملمين باللغة العبرية واليونانية، فستة من كل سبط يعني 72 عالم وشيخ يهودي اتجمعوا مع بعض وقاموا بترجمة العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية، وده ساعد على انتشار العهد القديم في كل العالم، لأن كانت الإمبراطورية اليونانية والثقافة والفكر اليوناني كان هو اللي منتشر في كل العالم في الوقت ده. وكتير من المؤرخين اليهود مثل فيلو ويوسفوس في القرن الأول الميلادي مدحوا الترجمة السبعينية. مش بس كده، الترجمة السبعينية كانت بمثابة جسر ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لأنه العهد الجديد زي ما كنا بنقول من شوية إنه كتب باللغة اليونانية. العهد القديم في الترجمة السبعينية تم ترجمته من العبري إلى اليوناني، فبقى عندنا العهد القديم في الترجمة السبعينية باللغة اليونانية والعهد الجديد باللغة اليونانية، وده سهل إنه يتم ضم العهد القديم والعهد الجديد في كتاب واحد، وده ساعد إن الكاريزين والمبشرين ياخدوا الكتاب باللغة اليونانية ويوصلوه إلى كل العالم اللي كان متأثر بالثقافة اليونانية، وده ساعد لما الإمبراطورية الرومانية جت ومهدت الطرق وعملت إصلاحات في كل العالم، وكان أي طريق بيتعمل كان بيبتدي من روما وينتهي في مكان معين، فكانت كل الطرق بتؤدي إلى روما. ده ساعد الرسل والتلاميذ والمبشرين إنهم ياخدوا الكتاب المقدس ويوصلوا بيه إلى أقصى الأرض. فالكنيسة من البداية احتضنت الترجمة السبعينية وكملت عليها بالعهد الجديد. لكن في شيء مهم كمان، في الأصل العبري كان ممكن نلاقي مجموعة من الأصفار في كتاب واحد، زي مثلا سفري أخبار الأيام الأول والتاني كانوا في كتاب واحد، سفري ملوك الأول والتاني كانوا في كتاب واحد، صموئيل الأول والتاني كانوا في كتاب واحد. لكن جات الترجمة السبعينية وفصلت بين الأصفار، وفصلت كمان بين سفري رعوس والقضاء علشان في النهاية يكون كل سفر قائم بذاته، وفصلت بين إرميا ومراس إرميا، وفصلت بين نحميا وعزرا، وفصلت بين الأنبياء الصغار اللي كان بيجمعهم سفر واحد وهم في الحقيقة 12 سفر. فالترجمة السبعينية كانت بمثابة شيء عظيم جداً استخدمته الكنيسة في العصور الأولى. مش بس الترجمة السبعينية، صحيح هي أشهرهم، لكن كمان في ترجمات تانية. الترجمة التانية للكتاب المقدس اسمها الهكسبيلا، والهكسبيلا دي ترجمة جديدة لكن كانت عبارة عن تجميع لترجمات سابقة، ومعنى الهكسبيلا أي ذات الستة أعمدة، ودي قام بيها أوريجانوس في القرن الثالث الميلادي في وقت مبكر جداً قبل المجامع ما تجتمع، ووضع ست نصوص متقابلة وعلق عليها بملاحظاته. والنصوص الستة دي كانت عبارة عن النص العبري بحروف عبرية، والنص العبري بحروف يونانية، ونص الترجمة السبعينية، ونص ترجمة اسمها أكيويلا، ونص ترجمة سيودونو، ونص ترجمة سيماخوس. ست ترجمات كانوا محطوطين في ست أعمدة قدام بعضيهم علشان يعمل نوع من التطابق بين الترجمات المختلفة، والعمل ده اللي عمله أوريجانوس مع عدد من النساخ للأسف فقد ولم يتبقى منه إلا أجزاء قليلة، وده شيء كان مهم جدا في وقتها أن يكون في ست نصوص بست ترجمات مختلفة ويتم المقارنة بين الست نصوص، وده عمل مبكر جدا. عندنا كمان ترجمة التوراة السامرية، ودي كانت عبارة عن نص التوراة مع السامريين، ودي إحدى مخطوطات النص العبري. مش بس كده، كان عندنا تراجم أرامية أو سريانية. اللغة السريانية هي اللهجة الشرقية للأرامية، وكان في خمس ترجمات تمت من اللغة العبرية إلى اللغة السريانية، منها الترجمة القديمة
ومنها ترجمة البشيتة أو البسيطة أو العامة أو الدرجة، ودي تمت في القرن الأول الميلادي، وفي مخطوطة منها موجودة في المتحف البريطاني بترجع لسنة 464، يعني تم اكتشافها سنة 464. وفي ترجمات كتيرة غير الترجمة البشيتة أو البسيطة، وكمان قام بترجمتها بوليكارب الأسقف، ومنها السربو هكسبيلا اللي قام بيها بولس أسقف تيلا، ودي كانت سنة 615 ل617 ميلادية، وهكذا. فعندنا كتير من التراجم الأرامية والتراجم السريانية، وكلها تمت من اللغة اليونانية. وعندنا عدد كبير من المخطوطات السريانية التاريخية اللي بتضمها متاحف العالم، فعندنا تقريباً 350 مخطوطة. فإحنا هنا مش بنتكلم على ترجمات حديثة، إحنا بنتكلم على ترجمات من القرن الأول الميلادي، ودي تم الترجمة من اللغة الأصلية اللي هي اللغة اليونانية. عندنا ترجمة كمان اسمها ترجمة أكيويلا، وقام بيها يهودي دخيل من بنطوس، أي إنه كان شخصاً يهودياً لكن اعتنق المسيحية، وجه بترجمته سنة 150 ميلادية. يعني برضو بأكد تاني، مش بنتكلم على ترجمات حديثة، إحنا بنتكلم على ترجمات في القرون الأولى. وترجمة أكيويلا كانت من اللغة العبرية لليونانية، وكانت ترجمة حرفية كلمة كلمة، علشان نشوف الدقة الرهيبة في الترجمة. نحتاج وقت طويل قوي علشان نتكلم عن الترجمات اللي تمت في القرون الأولى، وكل ده دي بركة كبيرة، ده مش تحريف ولا تغيير في النصوص، لكن إذا كانت رسالة الله مهمة فلابد من إيصالها إلى أكبر عدد من الناس. إزاي الرسالة المهمة توصل إلى أكبر عدد من الناس إلا من خلال الترجمة؟ فإحنا مديونين لكل الناس اللي كان ليهم دور كبير قوي في ترجمة الكتاب المقدس، سواء العهد القديم أو العهد الجديد، لترجمات زي الأرامية أو السريانية، أو حتى ترجمات حديثة زي ما هنتكلم عنها بعد كده. مش بس كده، كمان كان عندنا ترجمات لاتينية، فالترجمة اللاتينية القديمة في القرن الثاني، وعندنا كمان من الترجمات اللاتينية حاجة اسمها الفولجاتا اللاتينية، ودي كانت ما بين سنة 366 إلى 384 ميلادية. وكتير من الكتب والترجمات والنسخ اللاتينية كانت بترجع إلى الخمس قرون الأولى. وعندنا كمان من الترجمات السريانية البشيتة اللي احنا قلنا عنها أو البسيطة، وفي السريانية الفلسطينية، وفي الترجمة الهركيلية، وكتير من الترجمات يمكن تكون أسماءها صعبة، لكن دي كلها ترجمات حصلت للكتاب المقدس. مش بس كده، مش ترجمات سريانية وترجمات لاتينية فقط، لكن كمان كان في ترجمات باللغة القبطية وباللهجة الصعيدية. وواحدة من الترجمات دي قام بيها القديس بنيتينيوس، وده كان مدير مدرسة الإسكندرية. عارفين ده كان سنة كام؟ سنة 181 إلى سنة 190 ميلادية، يعني في زمن مبكر جداً. فكان في ترجمة قبطية باللغة الصعيدية في القرون الأولى، وهو اللي قام بتطوير اللغة القبطية وأضاف ليها 7 حروف بالإضافة إلى الحروف اليونانية، فأصبحت اللغة القبطية زي ما هي دلوقتي. وقام القديس بنتونيوس بترجمة العهد الجديد من اليونانية للقبطية باللهجة الصعيدية، وفي منها مخطوطة بترجع لسنة 300 ميلادية. وفي كتير من الترجمات باللغة القبطية باللهجة الأخميمية والفيومية، فإحنا كمان كمصريين عندنا لهجات كتيرة تم ترجمة الكتاب المقدس ليها، مش بس اللهجة الأخميمية والفيومية، لكن في كمان اللهجة البحيرية، ودي نسخة بترجع للقرن الرابع الميلادي. مش بس كده، في كتير من الترجمات، في الترجمة الأرمينية بتعود لسنة 400 ميلادية،
والترجمة القوطية وبترجع للقرن الرابع، وفي الترجمة الجورجية وبترجع للقرن الخامس، وفيه الترجمة الأثيوبية وبترجع للقرن السادس، وفيه الترجمة النوبية ودي كمان بترجع للقرن السادس. إذن عندنا كمية ترجمات بعدة لغات ما بين سريانية ولاتينية وما بين لغات قبطية، وكل ده لأنه في شيء مهم جداً، هو أنه رسالة محبة الله توصل لكل البشر وكل مجموعة بتتكلم بلغة معينة. ومن أشهر الترجمات اللاتينية اللي احنا ذكرناها وتكلمنا عنها سريعاً هي ترجمة الفولجاتا، ودي ترجمة قام بيها القديس جيروم، ودي كانت سنة 366 إلى 384 ميلادية بتكليف من بابا روما، وترجم العهد القديم من اللغة العبرية للغة اللاتينية. والترجمة دي بقى ليها شهرة كبيرة قوي، وبقى معمول بيها لمدة 1000 سنة، وتعتبر هي الكتاب الأول اللي تم طباعته في العالم لما تم اختراع آلة الطباعة في القرن 15 الميلادي. فاحنا عندنا ترجمة لاتينية مهمة قوي اللي هي ترجمة الفولجاتا اللي قام بيها القديس جيروم. في ترجمة كمان اسمها الترجمة الحبشية، ودي قام بيها واحد اسمه فيرمنتوس، وده كان تاجر وتقريبا هو اللي بشر أهل الحبشة، وتمت رسمته أسقف بيد البابا أثناسيوس الرسولي، وده قام بترجمة العهد الجديد من اليونانية للغة الحبشية. أعزائي المستمعين، قادرين تستوعبوا كمية الترجمات اللي ترجم ليها الكتاب المقدس؟ لما يجي واحد النهاردة ويقول إن الكتاب تم تحريفه، مين يقدر يوصل إلى كل الترجمات؟ ومين ملم بكل الترجمات القديمة اللاتينية والأرامية والسريانية والحبشية؟ مين يقدر يوصل لكل الترجمات دي علشان يغير فيها أو علشان يحرق الكتب دي كلها ويعيد صياغتها بشكل جديد وبعدين يرجع النسخ دي مرة تاني للناس؟ في صعوبة بالغة أو في استحالة أن تكون في تحريف أو تنوع الترجمات أو اختلاف بعض الترجمات في بعض الألفاظ، ده لا يعني تحريف. شفنا كتير من الترجمات، لكن كمان خلينا نشوف الترجمات الإنجليزية. من أشهر الترجمات الإنجليزية ترجمة كينج جيمس أو ترجمة الملك جيمس، ودي قام بيها مجموعة من علماء اليونان واليهود في القرن الـ16 تحت رعاية الملك جيمس ملك بريطانيا، ودي تم نشرها سنة 1611 ونالت شهرة كبيرة، وبعدين قاموا العلماء بتنقيحها سنة 1881، فبقى عندنا نسخة اسمها نيو كينج جيمس، ودي من أشهر الترجمات الإنجليزية. لكن في الترجمة المنقحة في سنة 1971 قالوا كده إن أسباب التنقيح مش لإصلاح عيب أو لتصحيح خطأ، لكن لعمل بعض التغييرات في اللغة الإنجليزية، لأن اللغة تطورت من سنة 1611 لسنة 1971، فكان لابد من تغيير بعض الكلمات وبعض المصطلحات علشان يحصل مواكبة للغة والمصطلحات الجديدة. كمان من ضمن الترجمات الإنجليزية المشهورة ترجمة اسمها الـ NIV، ودي ترجمة حديثة، وإحنا كده كأننا بنتكلم على أقدم ترجمة إنجليزية وأحدث ترجمة إنجليزية، ترجمة الـ NIV. بدأ العمل على الترجمة دي سنة 1965 وانتهت سنة 1978، وبقت متاحة في سنة 1983. وترجمة الـ NIV قام بيها أكتر من 100 عالم من علماء الكتاب المقدس، وهم بيترجموا ترجمة الـ NIV اعتمدوا على أقدم المخطوطات بما فيها مخطوطات وادي قمران اللي ظهرت للوجود سنة 1947، واللي بترجع في زمنها للقرن الثالث قبل الميلاد. وفي مقدمة الترجمة دي بيقولوا استخدمنا من كل من العهد القديم النص العبري القياسي والنص المسوري كما نشر في طباعته الأخيرة من مؤسسة بيبليكا،
مع المراجعة على لفائف البحر الميت اللي بتحتوي على مادة تحمل نص عبري من مرحلة أقدم، وكمان بالمراجعة مع التوراة السامرية والتقاليد القديمة للكتبة اللي كانت بتروي تنوع النص. ورجعوا المترجمين للترجمات القديمة زي الترجمة السبعينية وترجمة الفولجاتا وترجمة البشيتا وترجمات كتيرة زي ترجمة جيروم للمزامير وهكذا. فالترجمة الحديثة الـ NIV وهم بيترجموها رجعوا لكل المخطوطات وكل الكتب القديمة، لكن ما ينفعش نتكلم عن ترجمات الكتاب المقدس في كل اللغات وما نتكلمش عن الترجمات العربية. فالترجمات العربية من زمان قوي والعرب كانوا بيقروا الكتب المقدسة باللغة السريانية، وبعدين ظهرت عدة ترجمات من القرن الثامن الميلادي وحتى الآن. عندنا ترجمة اسمها ترجمة يوحنا، وده أسقف إشبيلية بأسبانيا في سنة 750 ميلادية، وتم ترجمة يوحنا من الفولجاتا اللاتينية إلى اللغة العربية. مش بس كده، كان عندنا ترجمة اسمها ترجمة ابن العسال، وقام بيها هبة الله العسال سنة 1250 ميلادية، وهو شخص اسكندري الجنس، وقام بالترجمة من اللغة القبطية للغة العربية. وما زالت ترجمة ابن العسال محفوظة في المتحف القبطي بالقاهرة، ثم قام البعض بتنقيحها ودعيت باسم فولجاتا الإسكندرية. مش بس كده، كمان عندنا ترجمة سركيس الرازي، وده مطران دمشق في سنة 1671، وقام بيها مجموعة من العلماء، واستغرقت 46 سنة علشان تتم الترجمة إلى اللغة العربية. يمكن ذكرنا كم ترجمة، بس دول مش كل الترجمات العربية، لكن أهم الترجمات العربية الموجودة عندنا ترجمة فان دايك سميث، ودي كانت سنة 1865، وعندنا ترجمة الحياة، ودي كانت 1988، وعندنا الترجمة العربية المبسطة، وعندنا الترجمة اليسوعية أو الكاثوليكية، وعندنا الترجمة البوليسية، وعندنا ترجمة الكتاب الشريف، وعندنا الترجمة العربية المشتركة، وعندنا الترجمة اليسوعية الجديدة، وعندنا ترجمة الكلية الإكليريكية بالقاهرة، وعندنا ترجمة جمعية أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهكذا. فعندنا عدد مهول جداً من الترجمات للكتاب المقدس، سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. في سنة 2000 كان عندنا أكتر من 2112 لغة ولهجة من لغات ولهجات العالم تم ترجمة الكتاب المقدس ليها، بالإضافة لوجود 600 مشروع لترجمات جديدة. إنه الكتاب المقدس، الكتاب الصحيح، رسالة الله لكل البشر. علشان كده فخورين بكل شخص وبكل جمعية وبكل مؤسسة بتعمل على ترجمة الكتاب المقدس لتصل رسالة الله الكتاب الصحيح إلى كل شخص. وإنت محظوظ إنه موجود في لغتك العربية أكتر من ترجمة تقدر ترجع ليها، سواء ورقياً أو من خلال أبليكيشن أو على الإنترنت. الرب معك.

قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح، وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئاً، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول، تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئاً لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحداً بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعاً ناسياً بل عاملاً بها، فهنيئاً له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة، فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئاً في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحاً وحالماً ومتفائلاً، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على شكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. هل ممكن تتصرف تصرفات بناء على محبتك؟ هل ممكن يبقى في استطاعتك أنك تعمل حاجة لكن إكراما للمحبة وتقديرا للمحبة ممكن تتنازل عنها؟ يمكن صعب شوية الكلام ده بالنسبة لنا كبني أدمين، لكن الحقيقة كل ما بقرب من الرب بحسب قدرة الرب بقدر أعمل حاجات يمكن تبدو أنها صعبة علي. في رسالة فيليمون بنشوف أنه الرسول بولس بيمتدح فيليمون وبيشكر فيه جدا وبيقول له كلام حلو جدا، وفي عدد 8 بيقول كده: لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن أمرك بما يليق. من أجل المحبة بقى عدد 9، من أجل المحبة أطلب بالحري. بولس كان بيطلب من فيليمون أنه يقبل أونسيموس العبد السارق الهارب. في عدد 8 بيقول له: أنا لي بالمسيح ثقة كثيرة أن أمرك بما يليق. أنا أبوك الروحي، أنا أقدر أمرك بما يليق. ورغم أني عندي السلطة وعندي القدرة أني أمر

هذه المحبة اللي بتلزمني أني أعمل أمور عظيمة، هذه المحبة اللي بتشجعني أني أعمل أمور يمكن بقدرتي العادية مش قادر أعملها، لكن وأنا بقرب من الرب وأنا بلتصق بالرب أنا بحب الرب، فباخد القدرة منه ومن محبته. وأنا بحب الرب ألاقي نفسي قادر أعمل حاجات لأجل الرب، فأنا بحب الرب وبحب الخطية، بس محبتي للرب بتخليني أكره الخطية. بحب الرب ومتضايق من فلان، بس نتيجة محبتي للرب أنا بختار أني أحب فلان. قرارات صعبة، لكن الحافز والمحرك لكل الحاجات اللي جوايا هو محبتي للرب. وهكذا أيضا أحبائي، محبتي للآخرين. بولس بيقول له أنا أقدر أمرك، لكن لأني بحبك إكراما للمحبة من أجل المحبة أو من أجل اللي بينا من محبة، أنا بتكلم معاك بطريقة مليانة بالذوق ومليانة باللياقة. المحبة اللي يجي الرب النهاردة ويقول لك أنا عايز أعمل من خلال المحبة أمور في حياتك، أنا عايز أغير قرارات في حياتك وفي علاقاتك مع الناس بسبب محبتك ليا، الرب يقول كده، ومحبتك للناس. فنتيجة أني بحب الناس، نتيجة أني بحب الناس وبحب الرب، فأقبل أني أخد خطوة جديدة في ارتباطي اللي يمكن حاسس أنه على وشك الانهيار. رغم سنين كتيرة ورغم وقت طويل عدى حاولت فيه تصلحي وحاولت فيه تحافظي على البيت، لكن يجي الرب النهاردة ويجدد قوتك أختي الغالية. يجي الرب ويقولك النهاردة أنه في قوة جديدة وفي بداية جديدة، ويقولك الرب أنا عندي ليكي نعمة جديدة. يجي الرب ليك وانت حس أنه بيتك بيقع وبيتك بينهار، ويمكن حاولت كتير، لكن من أجل المحبة الرب يقولك أنا عايزك تحافظ على البيت. من أجل المحبة أنا عايزك تكمل في العلاقة، أنا عايزك تبذل مجهود أكتر، أنا عايزك تعلم ولادك بالرغم من أنك شايفهم يعني عاصيين وشايفهم متمردين، لكن من أجل المحبة أنا عايزك تحتملهم، من أجل المحبة أنا عايزك تكمل معاهم. المحبة، ما أعظم هذا المحرك، المحبة، المحبة اللي تحرك قلوبنا، المحبة اللي تحرك حياتنا، المحبة اللي تخليني أخد قرارات جديدة عكس ما أنا بفكر، ولا سيما لو كان في قدرة إيدي أني أعمل حاجة. المحبة اللي تيجي النهاردة وتوقفني عن قرارات كان ممكن أأذي فيها ناس، لكن الرب يقول لك من أجل أنك بتحب الرب ومن أجل أني أسكب محبتي في قلبك تتراجع عن قرارات خاطئة، تتراجع عن أذية ناس، تتراجع عن مكسب غير مشروع، تتراجع عن أنك تاخد حق من حقوق اليتامى. يجي الرب النهاردة وكأنه بيفرملني من أجل المحبة، من أجل المحبة، من أجل المحبة أطلب الحري. يا رب أشكرك لأنك تدينا النهاردة قرارات جديدة من أجل المحبة يا رب، قرارات جديدة من أجل المحبة. من فضلك ادينا نعمة وادينا معونة نعمل كل حاجة لأجل المحبة. مكن المحبة في قلوبنا وساعدنا نحبك، فنعمل أمور لأننا بنحبك، نقرب منك أكتر، نلتصق بيك أكتر، وإكراما لمحبتك نعمل أمور كتيرة قوي ونضحي، ويبقى في عينينا ولا حاجة يا رب، تغلى في عينينا أكتر من أي شيء. أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقرتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس ونتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سمع.

صباح الخير. عايزين نفكر مع بعض النهاردة في أول يومنا كده، كم مرة وعدت ناس حواليك بحاجات وما عملتهاش؟ يعني كم مرة قلت لحد هكلمك أكيد، أو قلت لحد تاني هشوفك لازم نتقابل، أو قلت لحد تاني هصلي لك هصلي لكم. بنوعد كتير لكن قليل ما بنوفي. لكن من ناحية تانية عايزة أفكركم، خصوصاً اللي عنده أولاد، كم مرة بتفكر قبل ما توعد أولادك بحاجة؟ أكيد بنفكر كتير قبل ما نوعد، وقبل ما تخرج من بقنا أي كلمة أو أي وعد، لأنه إحنا عارفين إنه ده ممكن يحبط أولادنا جداً لما نوعدهم بأمر وما نعملوش، وفي نفس الوقت عمرنا ما هنحب إن إحنا نكون بنبان قدامهم بالناس اللي مش صادقة، أو بالأب والأم اللي مش صادقين مع أولادهم. لكن اللي هنقوله طالما خرج مننا هنعمله. طب ده إحنا البشر أكتر بكتير جداً ربنا معانا. عشان كده عايزة أشارك معاكم النهاردة في أول يومنا عن الله القدير حافظ الوعد، الاسم اللي مكتوب كده في الكتاب إيل شداي. إيل يعني الله، وشداي يعني القدير، الله القدير حافظ الوعد، والبروميس كيبر. والاسم ده مكتوب كتير جدا في الكتاب، وخصوصا لما بيذكر وهو بيشاور عن وعد الرب بالإثمار. في تكوين 17 بيقول كده: ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. أنا الله القدير، أنا إيل شداي، سر أمامي وأكثرك كثيرا جدا. وقال الله لإبراهيم: سراي امرأتك لا تدعو اسمها سراي بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وبرغم أنه إبراهيم لما فكر بالذهن رجع قال لربنا: أمين يا رب، تمام، يلا بارك إسماعيل. فرجع ربنا وقال له على فكرة، لما قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك، قال له: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. وتمم الله وعده وبارك إبراهيم وسارة، وفعلا نسلهم زي ما خرج من فم الرب قد الرمل البحر وكان نجوم السماء. في خروج 1:6 جزء لفت نظري جدا، فارق معايا، بيوري قد ايه الله كان امين في انه يتمم وعوده لابراهيم واسحاق ويعقوب حتى بعد ما ماتوا. بيقول كده: ومات يوسف وكل اخوته جميع ذلك الجيل، كل الجيل ده كان مات، واما بنو اسرائيل فأثمروا وتولدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم، لأن آل شداي الإله القدير حافظ العهد والوعد، وعد بالإثمار، كان قادر أنه من الجيل ده يخرج جيل كامل زي نجوم السماء وزي رمل البحر. والنهاردة وإحنا في أول يومنا عايزين لدقايق كده نفكر في الأمور اللي تبدو مستحيلة، في الأمور اللي يمكن كتير صلينا ليها وحطناها قدام ربنا أو اتعشمنا أنها تحصل وما حصلتش. ونفسنا النهاردة نتمسك بهذا الاسم إيل شداي، الإله القدير حافظ الوعد. تقول له: يا رب أنا بثق في أنك أنت قادر أنك تتمم هذا الوعد اللي خرج منك. نفسي النهاردة كمان في كل مرة حاولنا فيها بنفسينا ان احنا نحقق وعود ونصنع امور بايدينا انجاز التعبير بقوتنا، نفسي نيجي قدام الرب ونقول له: يا رب احنا مش هنعمل زي ابراهيم، ومش هنقول لك بارك اسماعيل، لكن هنطلب منك انه الوعد اللي انت عايز تعمله والامر اللي انت وعدت بيه والامور اللي احنا مستنيينها تيجي من ايدك،
مش مننا، مش من محاولاتنا، لأنه النهاردة هنصدق إنك إله أمين، حافظ الوعد وحافظ العهد.

نعم يا رب، أنت هذا الإله فاتح الطريق، صانع العجائب يا رب. أنت هذا الإله، الإله الأمين يا رب، اللي بتتمم يا رب وعودك يا رب. نشكرك لأنه الكتاب بيعلن كده أنه الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. والنهاردة احنا جايبين أمامك كل الأمور اللي احنا مش شايفينها، كل الأمور اللي احنا متشككين فيها، كل الأمور اللي وقفنا كتير قدامك وقلنا فين يا رب، فين وعودك. لكن النهاردة انت عايز تدينا إيمان جديد، نخرج نبتدي يومنا بهذا الإيمان الجديد يا رب. إيمان يا رب مبني على كلمتك، مبني عليك أنت الشداي اللي بيحقق الوعد. الإيمان هو الثقة بما يرجى يا رب. احنا بنقولك بنتوب عن كل مرة شكينا فيها في قدرتك. ده أنت اللي اديت نسل لإبراهيم وسارة بعد فوات السن. النهاردة

بثقة جديدة، ثقة بما يرجى، ثقة بما نطلب، لأننا واثقين في اللي بنطلب منه، أنه إله حي، إله حي، إله حقيقي. أشكرك يا رب لأنه في وسط الظروف الصعبة، في وسط استحالية الأمور، في وسط المستحيلات، أنت إله المستحيل، تصنع معجزات وتصنع عجب يا رب في حياتنا لما نتمسك بيك ونصدق في وعودك وفي أمانتك.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لك كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دائما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دائما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي يا ام نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني انت واحد تاني، ابو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا ام نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مسحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينة الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لمتزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان، وبس سمعت أنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
1: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميت لك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ، حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكي لنشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة؟ هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
1: لشو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديكي، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: طول عمري أجرودي كبرت ودقني وبار، أكيد ما رح تطول أكتر من هي.
0: لكان أنا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، أنا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: أخي أنت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة، متعبة ومالي قدة.
0: اي طول بالك، شو بك متعبة ومالي قدة؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا. يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغله يا رجال؟ اعمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، أبسط الأمور عم بسأل عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس أنه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت أعرف أنه هو اللي حماني من أخطار كتيرة من أنا وصغير لحتى ما كبرت. كنت أعرف أنه كل ما طيب من أي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا أبو نبيل أنا مثلك بالضبط، بس بحس أنه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني أنه شو ما عملت ما رح أرضيه؟ خلوني شوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر. دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن وبخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرضي بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. ومرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم أن نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
1: الرب

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: 18.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالثة عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

يا رب، كثيرا ما حاولت أن أتقرب إليك بديني، لكن لم أشعر بالتغيير في داخلي. تسترت خلف التعصب الديني الأعمى الذي لم يقودني إلا إلى البؤس والهلاك الأبدي. سامحني يا رب، سامحني لأني أنكرتك ولم أؤمن بكلماتك. أعلم الآن أنك أرسلت يسوع المسيح إلى عالمنا لترينا الطريق الصحيح. أنا أؤمن يا رب، أؤمن أن يسوع المسيح مات على الصليب لأجلي ودفع ثمن خطيئتي.

0: يا الله، اسمع صلاتي، صلاتي هذا وخلصني يا رب. آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: وصنع منصة القربان من خشب الصنت مربعة طولها 2.30 متر وعرضها 2.30 متر وارتفاعها 1.30 متر. وصنع لها قرونا على كل زاوية من زواياها الأربعة، وكانت المنصة والقرون قطعة واحدة، وغشاها بنحاس، وصنع كل أدواتها من نحاس، الأوعية والمجارف وكؤوس رش الدم ومناشل اللحم والمجامر. وصنع للمنصة شبكة من نحاس تحت حافتها من أسفل بحيث ارتفعت إلى نصفها، وسبك 4 حلقات من نحاس لأطراف الشبكة الأربعة لإدخال العصوين فيها. وصنع عصوين من خشب الصنت وغشاهما بنحاس، وأدخل العصوين في الحلقات التي على جانبي المنصة لتحمل بهما، وصنع المنصة مجوفة من ألواح، وصنع الحوض وقاعدته من نحاس، واستخدم في ذلك المرايا النحاسية التي تبرعت بها النساء اللواتي كنا يخدمن عند باب خيمة الاجتماع. وصنع الساحة، فكان طول الجانب الجنوبي 46 متر وله ستائر من كتان مبروم و20 عمودا و20 قاعدة من نحاس وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة. وكان الجانب الشمالي أيضا 46 متر وله ستائر و20 عمودا و20 قاعدة من نحاس وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة. أما الجانب الغربي فكان طوله 23 متر وله ستائر و10 أعمدة و10 قواعد وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة. والجانب الشرقي الذي هو ناحية شروق الشمس كان طوله 23 متر أيضا، وعلى جانب المدخل من هنا ستائر طولها 7 أمتار و3 أعمدة و3 قواعد. وعلى جانب المدخل من هناك ستائر طولها 7 أمتار و3 أعمدة و3 قواعد. وكل الستائر حول الساحة كانت من كتان مبروم، وقواعد الأعمدة من نحاس، وخطاطيف الأعمدة وقضبانها من فضة، ورؤوس الأعمدة مغشات بفضة، وكانت كل أعمدة الساحة موصولة بقضبان من فضة. ومدخل الساحة عليه ستارة من قماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم صنعة طراز طولها 9 أمتار وعرضها أي ارتفاعها 2.30 متر أي نفس قياس ستائر الساحة. والمدخل له 4 أعمدة و4 قواعد، وخطاطيف الأعمدة وقضبانها من فضة، ورؤوس الأعمدة مغشات بفضة، وكل أوتاد الخيمة وأوتاد الساحة التي حولها كانت من نحاس. وهذه هي كمية المعادن التي استعملت في بناء الخيمة أي خيمة العهد، ف فقد أمر موسى بأن يسجلها اللاويون تحت إشراف إيثامار بن هارون الحبر. وصنع بصل إيل بن أوري بن حور من قبيلة يهوذا كل ما أمر الله به موسى، وكان معه أهولئاب بن أخي ساماك من قبيلة دان، وهو خياط ومصمم وطراز يعمل في القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر والكتان. فكانت كمية الذهب التي تبرع بها الناس واستعملت في كل العمل لبناء خيمة العبادة 1000 كيلوغرام، وذلك حسب الوزن الرسمي. وكانت الفضة التي تبرعت بها الجماعة لما تم إحصاؤهم 3400 كيلوغرام، وذلك حسب الوزن الرسمي، لأن كل واحد من ابن 20 سنة وما فوق عبر إلى ناحية المعدودين أعطى نصف شاقل حسب الوزن الرسمي للشاقل. وكانت جملة المعدودين 600,000 و3,550 رجلا. وكان وزن الفضة المستعملة في صب 100 قاعدة للخيمة وللستائر 3,400 كيلوغرام، أي 34 كيلوغراما للقاعدة. وفضل بعد ذلك حوالي 20 كيلوغراما استعملت لصناعة خطاطيف الأعمدة وقضبانها ولتغشية رؤوس الأعمدة. وكان النحاس الذي تبرع به 2,400 كيلوغرام استعملت لصناعة مدخل خيمة الاجتماع ومنصة النحاس وشبكتها النحاسية وكل أدواتها وقواعد الساحة التي حول الخيمة وقواعد مدخل الساحة وكل أوتاد الخيمة وأوتاد الساحة التي حولها.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
2: مني وإليك مع سلوى حبيب.

تزوجني وأساء معاملتي ودفعني لطلب الطلاق كي أتنازل عن حقوقي. وكان قد طلق زوجة له قبلي كما أنه تزوج من بعدي. بهذه الكلمات اختصرت سمية ميم قصتها على مدى عام ونصف من الزواج قبل أن تنضم إلى قائمة تضم عشرات الآلاف من المطلقات في العالم العربي. هذا ما جاء في تقرير تحت عنوان تزايد نسب الطلاق في العالم العربي يهدد الاستقرار الاجتماعي. وتتساءل سمية التي تعمل مدرسة لتقول هل الدين والقوانين تسمح لمثل هذا الرجل وغيره بالمتاجرة بأعراض الناس وتحويل الفتيات إلى منبوذات في المجتمع؟ أو فتيات من الدرجة الثالثة أو الرابعة في قائمة طالبات الزواج؟ وتشير الأرقام إلى أن نسبة الطلاق في السعودية مثلاً قد وصلت إلى 21%، وفي الإمارات العربية إلى 44%، وفي قطر إلى 30%، والكويت إلى 32%، والمغرب إلى 46%، وفي مصر تسجل 240 حالة طلاق يومياً، أي بمعدل مطلقة كل 6 دقائق.

ويقول الدكتور السرطاوي أحد أبرز خبراء قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي إن المشكلة الأساس في ظاهرة الطلاق هو الجهل الثقافي بخطورة الحكم الشرعي للطلاق، وللأسف يتم تدريس الطلاق للطلاب على أنه جائز ومباح، وهذا ما يجعل حكم الطلاق كأحكام الأكل والشرب لدى البعض. كما حمل السرطاوي على بعض القضاة الشرعيين وتعاملهم مع قضايا الطلاق على أنها قضايا روتينية، وعلى قانون الأحوال الشخصية الذي لا يرى فيه القضاة وجود تعسف في تطليق الرجل لزوجته. ودعا الدكتور السرطاوي إلى وضع ضوابط تحمي مؤسسة الزواج وتمنع تسهيل الطلاق.

0: السؤال الآن يا صديقتي هو: ماذا يحدث لمؤسسة الزواج التي سنها الله تعالى منذ بداية الخليقة؟ وماذا حصل لتصريحه في سفر التكوين حين قال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا؟ هل تراه يعيد إنسان القرن الحادي والعشرين النظر في تصرفاته هذه ويعود لكي يتبع تعليم الله المقدس كما جاء في الكتاب المقدس؟ أم أنه قد أسقط الله من حساباته فغدا سيد نفسه؟
1: محف صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي فاتح ملجأ يا ربي.
2: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، إحنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية أو بالاتصال على الرقم 00 357 9 8 6 5 9 6 5. الرقم مرة ثانية: 00 357 9 8 6 5 9 6 5. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: يقول الله عز وجل: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. الصلاة هي الطريق للتحدث مع الله، الصلاة انفتاح، الصلاة حرية، الصلاة سلاح لذوي القلوب المكسورة، الصلاة للمرضى، للجياع، للأطفال، للمسنين وللمسرورين. الصلاة مجانية، الصلاة هي هدية الله لنا، اقبلها، استخدمها، صدقها لتغير حياتك. الصلاة فعالة.
0: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة. شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه إله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شاهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان. حكايتنا النهاردة عن معجزة عملها يسوع، شفى فيها 2 مجانين، والقصة دي موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل متى في الفصل 8 والآيات من 28 ل 34. واللي بتحكي حكايتنا النهاردة هي حنة. حنة مرات واحد من 2 المجانين اللي شفاهم يسوع بعد ما كانت فقدت كل أمل في حياتها، لكن رجع ليها الأمل تاني. خلونا نسمع حنة وهي بتحكي لنا عن عيلتها كشاهد عيان.
1: اسمي حنة، أنا مرات إيليا، وهو واحد من 2 المجانين اللي شفاهم يسوع. أنا بعرف إيليا من وأنا صغيرة، ومع إنه كان أكبر مني بـ4 سنين بس كنت بحس إنه فاهم وعاقل، كان سابق سنه، كان بيحسسني إني معايا راجل أقدر أتكل عليه، وأنا معاه كنت بحس بالأمان. ولما بقى عنده 22 سنة طلب إيدي من أبويا عشان يتجوزني. أبويا وافق، بس ما كانش مبسوط لأنه كان شايف إن إيليا مش متدين كفاية. أبويا، رجعت بدري النهاردة يعني؟
2: أيوة فعلا يا حنة، أنا رجعت بدري. أنا يا بنتي عاوز أتكلم معاكي. شوف يا حنة، أنا كنت أتمنى يا بنتي إني أجوزك لراجل فقي يخاف ربنا ومواظب على صلواته، لكن إيليا يا بنتي مش الراجل اللي أنا كنت أتمنهولك. إيليا عنده حاجات تانية أهم بالنسبة له. أنا عارف إنه ممكن يعيشك كويس، لكن مش هيساعدك في عبادتك لربنا ودراسة التوراة كتابنا المقدس.
1: أنا عارفة اللي بتقوله يا أبويا، واتكلمت معاه في الحكاية دي، وهو وعدني إنه مش هيمنعني من العبادة ودراسة الكتاب المقدس زي ما أنا عاوزة، وهحاول أقربه من ربنا عشان يبقى زينا، ويمكن يقرب من ربنا لما يبقى أب.
2: يا ريت يا بنتي، يا ريت.
1: حفلة جوازنا كانت جميلة، كل قرايبنا جم من كل حتة، كمان قرايب إيليا وصحابه جم من دمشق وبلاد تانية كتير. أبو إيليا طلب منه إنه يشاركه في شغله، وهو بيشتغل في بنى المراكب، بس إيليا حب إنه يشتغل لوحده في التجارة. كبر شغل إيليا، وكان كل ما شغله يزيد كل ما المدة اللي بيقعدها معانا بتقل. كان على طول مسافر لبلاد فارس وبلاد تانية حوالينا، وكان من النادر قوي إنه يروح معانا الهيكل، بس هو التزم معايا بوعده وما اتدخلش خالص في علاقتي بربنا وصلواتي. بعد ما خلفت ولادي 2 طلب إيليا مننا إننا ننتقل من كفر نحوم ونروح نعيش في جدرة، وهي بلد في الجنوب الشرقي من بحر الجليل، عشان جدرة على طريق تجارته وهيقدر يبقى معانا وقت أطول. شغل إيليا خلانا نعيش مبسوطين ومش ناقصنا أي حاجة، عشان كده ما اعترضتش لما قال نروح جدرة. لكن لما وصلنا زعلت قوي، عشان عرفت إنها بلد وثنية وما فيهاش مجمع، بيت لعبادة ربنا يعني، بس لقيت مجموعة من الناس اللي بيعبدوا ربنا زي. كنت أنا وولادي بنواظب على اجتماعات صلاة مع المجموعة دي، وبعد 4 سنين عشناها في جدرة خلفت ولدين تانيين. بعد شوية حسيت إن إيليا بدأ يتغير، بقى عنده شريك في شغله. شريكه ده ولادي كانوا بيخافوا منه من أول مرة شافوه فيها، كان اسمه بلاق. هو ما كانش راجل ضخم، بس كان قلبي بيتقبض لما شوفه، كأني في حاجة غريبة أو كأني فيه شيطان. عشان كده قلت لإيليا على اللي بحس بيه أنا وولادي لما بيزورنا الراجل ده،

0: مالكم محدش بيتكلم ليه؟ انتي والولاد طول العشاء ساكتين، في ايه؟
1: اسمع يا اخوي، في كلمتين في قلبي عايز اقولهم لك وارتاح.
0: ما تتكلمي يا حنة، في ايه؟
1: امبارح قبل ما ترجع على البيت عدى علينا شريكك بلاق.
0: اه صحيح، انا طلبت منه يعدي عليك وشوفكوا لو عايزين حاجة.
1: بعد كده ما تبقاش تخليه يجي البيت هنا، ابني الكبير هيشوف كل طلباتنا وانت مش موجود.
0: ايه حنة، هو عمل حاجة ضايقتك؟ قوليلي وانا اتصرف معاه.
1: الحكاية مش انه بيعمل حاجة يا إلي، هو بس وجوده مش بيخلينا مرتاحين، احنا بنخاف منه، في حاجة شريرة في الراجل ده. اجيبها لك على بلاطة كده؟ انا عاوزك تفض الشراكة معاه، وبعدين احنا سمعين من اهل البلد ان صاحبك ده وعيلته من الناس اللي بيعملوا اعمال واصحار، وانت عارف يا إلي ان الحاجات دي حرام.
0: خلاص هعمل حسابي ما يجيش هنا تاني الا وانا موجود. اما موضوع الشركة ده يا بنت الحلال فده شغلي وملكيش انك تتدخلي فيه، عندك بيت كامل من مجاميعه مش ناقصك فيه حاجة، ووضعك في وسط الناس ممتاز. لازم تكوني عارفة يا حنة ان كل الخير اللي احنا فيه ده بسبب شراكتي مع بلاق، وانا مش هضيع ده كله عشان احساسك.

0: بعد ما اتكلمنا مع بعض ليلتها صحيت الصبح لقيته بيلم حاجته بسرعة وسافر في رحلة جديدة. غاب 3 أسابيع ولما رجع كان لطيف زي عادته. جاب لنا كلنا هدايا وحاول يبين لنا إنه كويس، بس كان فيه حاجة متغيرة. كنت مبسوطة قوي إنه رجع. كان على طول عنده حكايات دمها خفيف بتحصل له في سفرياته، والولاد كانوا بيحبوا يسمعوها منه. النهار كان بيعدي كويس، أما بالليل فكان إليه ما بينامش أكتر من 1 أو 2، وما كانش مرتاح كتير. كان يحرك إيديه وهو نايم على السرير وكأنه بيضرب حد. ساعات كنت بقدر أهديه من غير ما صحيه، وساعات كان ينط على السرير مفزوع.
1: ابعد عني.
0: اهدى يا إلي، اسم الله عليك، اهدى يا أخويا، انت بتحلم، انا جنبك اهو. ايه اللي مخوفك بس؟ اسم الله عليك.
1: حقك علي، معلش صحيتك يا حنة.
0: مش مهم صحيتنا، المهم مالك، كنت زي اللي بتتخانق مع حد.
1: الكم يوم اللي فاتوا مش عارف، بقيت بشوف كوابيس كتير، مش عارف اقولك قد ايه بترعب، مناظر مرعبة وحاجة تخوف. انا عمري ما حسيت بالاحساس ده قبل كده، مش عارف زي ما يكون في حد بيهاجمني ولا بيجري ورايا. انا مش ببقى شايفه في الحلم، بس ببقى حاسس بيه.
0: هو ايه اللي حصل لك في رحلتك الاخيرة؟ طلعوا عليك حرامية ولا قطاع طرق؟ في حاجة حصلت ومخبيها عليا يا أخويا؟
1: لا، ما كانش في حرامية ولا قطاع طرق. يعني الحاجة الوحيدة المختلفة إني زرت عيلة بلاق، قعدت معاهم طول اليوم، مفيش حاجة تانية يعني. بس بالليل وانا في البيت بتاعهم كنت بحس ان في يمكن واحد او اكتر دخلوا اوضتي وانا نايم، وزي ما يكون في ريحه كده، كان في ريحه غريبه وانا نايم، زي ما تكون حاجه حراقه كده في زوري بتتحرق. يعني ده اللي انا فاكره. الصبح ساعتها حسيت اني زي ما اكون رحت مكان غريب، برضو كان زي ما يكون في حلم اني رحت مكان غريب مش عايز اروحه. حكيت لبلاق اللي حصل بالليل، بس قال لي ان ده كان كابوس مش اكتر. سبتهم تاني يوم، من يوميها وانا بشوف الاحلام الوحشه دي على طول. مش عارف، نامي نامي نامي، ان شاء الله مش احلم تاني. تصبح على خير.
0: انا قلبي كان حاسس ان الراجل بلاق ده في حاجة غلط. حاولت كتير أقنعه إنه يفض الشراكة معاه وناخد ولادنا ونرجع كفر نحوم، لكن مفيش فايدة. رجع تاني يسافر، ولما يرجع يبقى متغير. الراجل اللي اتجوزته من 14 سنة، اللطيف الودود، اتغير خالص، بقى عصبي وعنيف مع العيال. وليلة صيف وإحنا نايمين سمعنا صوت ديب بيعوي جاي من الشارع تحت أوضة نومنا. إليه نط من السرير، رجع الصوت تاني. فجأة جري إليه في الشارع وهو مش لابس غير هدوم النوم، كان مرعوب قوي. بصيت على الشارع لقيت جوزي بيهرب من الناس بسرعة ما تخليش حد يحصله، وقدامه شريكه بلاق ده لابس هدوم مقطعة، وفهمت إنه هو اللي كان بيعمل صوت الديب. طار النوم وقعدت أنا والولاد مرعوبين في الضلمة، حضنين بعض وخايفين بنرتعش من الخوف. لما طلع النهار اطمننا شوية وقعدنا نسأل هو ايه اللي حصل. كنا حاسين ان جوزي اللي اتجنن فجأة وما عادش الراجل الحنون اللطيف، ممكن ما يرجعش في اي وقت. ساعتها هنعمل ايه؟ على نص النهار كده سمعت خبط بشويش على الباب وصوت عارفاه كويس، صوت ابويا الحنين بينادي عليا.
2: حنة حنة يا ولاد، جدكم جه ومعاه عمكم يونسان.
3: يا حنة
2: يا حنة.
0: أبويا ابوي.
3: ازيك يا حنة؟
0: انا مبسوطه قوي انك جيت.
2: ازيك يا بنتي؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا.
3: ازيك يا حنة؟
0: بس انت جيت ليه؟ جاي عشان تشوفنا؟ امي جت معاك؟
2: امك ما جاتش معايا، لكن اخوك يوناثان جه معايا.
3: ما انا جيت اهو.
2: قولي لي يا حنة يا بنتي، انتوا كويسين؟
0: تعال يابا ادخل. الروح ردت فيا لما شفتك انت ويوناثان.
3: الله يكرمك.
0: يوناثان اقفل الباب لو سمحت بالترباس.
3: حاضر حاضر.
0: لا يا ابويا، احنا مش كويسين. بيتهيألي ان ايليا اتجنن.
2: ايه؟ اتجنن؟ يعني ايه؟ يعني قصدك تقول ان بقى عصبي شوية؟
0: لا، اتجنن يعني اتجنن. اتجنن يا ابويا.
2: معقولة؟
0: بيتهيألي كده انه مسه شطان.
2: ازاي يا بنتي؟
3: انا كنت حاسس يا حنة يا اختي، كل ما كنت افكر فيكم كان قلبي بيتقبض.
0: بعد ما حضرت الاكل للعيلة، ابويا ويوناثان وابني الكبير فلوبوس خرجوا يدوروا في جدر عن اي اخبار عن جوزي ايليا، ورجعوا اخر النهار، وعرفت من وشوشهم ان الاخبار ما تسرش.

0: حنة. حنة تعالي تعالي يا بنتي اقعدي. احنا يا بنتي قابلنا ناس شافوا الدوشة اللي عملها إليا والراجل اللي معاه امبارح. عرفنا يا بنتي ان الراجل ده اسمه بلاق، وابنك قال لي انه الشريك إليا في التجارة. بيقولوا يا بنتي كانوا الاتنين ماشيين في الشوارع يقلدوا الحيوانات ويحرقوا الزرع، وهما دلوقتي في المدافن برا البلد. احنا يا بنتي ما شفناهمش، بس فيه ناس شافوهم.
1: بص يا اختي حبيبتي، انا وابوكي وفلوبوس اتكلمنا مع بعض وشايفين انه الاحسن انكم ترجعوا وتعيشوا معانا في كفر نحوم.
2: ما يمكن إليا يرجع له عقله، يمكن اللي حصل ده شدة وتزول. يمكن
0: يمكن يا بنتي، بس اللي انا قلقني فعلا انه ممكن يجي هنا ويأذيكي انت والعيال. انا مش عايز اضغط عليك يا حنة، مش عايز اضغط عليك عشان ترجعي معانا، بس انا شايف ان ده احسن حل. مش هترتاحي يا حنة في العيشة هنا مع ناس وثنيين مش بيعبدوا ربنا، مش هيساعدوك يا بنتي، بالعكس انت هتكوني تريقتهم.
1: ولو إليا رجع لعقله هيعرف يلاقيكوا فين؟ ابويا هو ممكن نستنى شوية وندور على إليا ونحاول نساعده؟ اهو نعمل اللي علينا وربنا يسهل.

0: السنين اللي بعدت فيها عن أبويا نسيتني قد إيه هو راجل طيب. وأخويا يونسان كمان كبر وبقى راجل مؤمن وحكيم. قعدنا شهر ندور على جوزي المسكين وما وصلناش لحاجة، فرجعنا كلنا على كفر نحوم بيت العيلة. عدت السنين، ولادي الاتنين الكبار رجعوا جدر عشان يدوروا على أبوه. ما دوروش كتير، الكل كان عارف الاتنين المجانين العريانين اللي عايشين وسط المدافن أو في الكهوف على شط بحر الجليل. العسكر حاولوا أكتر من مرة يقبضوا عليهم ويحطوهم في سلاسل، بس العسكر كانوا بيخافوا منهم لما إيليا وبلاق كانوا بيكسروا السلاسل ويهددوهم بالقتل وهم شكلهم زي الوحوش المفترسة. محدش كان يقدر يقرب منهم. ولادي حكولي وهم بيعيطوا اللي شافوه من بعيد، وإنهم يدوب عرفوا أبوهم من طوله ومن وحمة في دراعه. كان صعب عليهم قوي وصفولي إزاي أبوهم كان بيجرح نفسه بالحجارة الحامية لدرجة إن جسمه كله تشوه. في كفر نحوم كنت بشوف طلبات عيالي وبخدم أمي العجوزة، وإني أحاول ألاقي شغل عشان أصرف على عيالي. فساعدت حماية اللي قلبه انكسر وكان بيروح الهيكل مرتين في اليوم عشان يصلي.
1: حنة، انت لسه هنا يا حنة؟
0: ايوه يا ميخا، ازيك يا ابن عم؟ انا هنا. خير، مالك؟ فيه ايه؟
1: وانا راجع من الشغل بعد الصلاة الصباحية سمعت الناس بتتكلم عن النبي بيعلم الناس حاجات جميلة وكمان بيشفي الامراض كلها.
0: بيشفي الناس؟ حد يعرف هو مين؟
1: كتير فاكرينه المسيح المخلص المنتظر، وانا حاسس ان هو فعلا المسيح المنتظر، بس لازم الاول اقابله واسمع اللي بيقوله.
0: الشهور اللي بعد كده سمعنا انه شاف ناس كتير، وكتير قالوا انهم شافوا معجزاته بنفسهم وإنهم أمنوا بإنه المسيح. عرفنا إن اسمه يسوع. كان نفسي قوي أشوفه وأسمعه. وفي يوم كنت بحضر العشاء لعيلتي لما دخل علينا أبويا ومعاه أخبار جميلة. أبويا اتفضل، إيه اللي جابك متأخر كده؟
2: يا حنة يا بنتي، أنا سمعت أخبار أكيدة إن يسوع جاي كفر نحوم. الظاهر إن يوحنا ويعقوب ولاد زبدي سابوا الشغل مع أبوهم في الصيد وبقيوا من تلاميذ يسوع. المهم يا بنتي، سمعان بطرس، أنت عارفاه اللي مسميينه الصياد الكبير، ها؟ هو كمان ساب الصيد ومشي ورا يسوع. المهم يا بنتي، حماد بطرس عيانة قوي ويسوع جاي لها علشان يزورها. دي بقى فرصتنا نشوفه من قريب ونسمع اللي بيقوله ونعرف حقيقة الراجل ده ايه.
0: وهنعرف نقابله ازاي وهو منين ما بيروح الناس بتبقى ملمومة حواليه؟
2: انا اعرف سمعان بطرس كويس، هرتب معاه اننا نكون عندهم انا وانت يا بنتي.
0: وفعلا نجح أبويا إنه يخلينا نشوف يسوع في بيت بطرس. كان سنه أصغر بكتير من اللي تخيلته، يمكن عمره ما يزيدش عن 30 أو 31 سنة بالكتير. وأول ما صلى الحماد بطرس لقيناها قامت بمجرد ما لمسها يسوع، وراحت تحضر الأكل لكل الضيوف اللي في البيت. بعد كده خرج يسوع وسط الناس وشفى كل الناس من أمراضها، وكمان حرر الممسوسين بالشيطان. أول مرة كنت أعرف سلطته على الشياطين، حسيت بنور الأمل جوايا وقلت لو يسوع اللي بيعمل المعجزات يعالج قلبي المكسور، لو بس يقابل إليه. ولقيت نفسي بهمس لربنا بصلاة وبقول يا رب ممكن تحقق لي طلبي. حاولت أنام الليلة دي بس معرفتش. كان جوايا إحساس قوي إن إحنا لازم نرجع جدرة، بس عقلي مستوعبش الفكرة. ورغم اني كنت عايشة بعيد عن جوزي في كفر نحوم، كانت حياتي مليانة مشغوليات ومسؤوليات. ولادي كبروا واتنين منهم اتجوزوا وعايشين في بيوتهم قريب مني. مع كل الزحمة والمشغوليات دي كان دايما عندي إحساس إني لازم أكون في جدرة قريب، بس اللي فاجئني إن ولادي الكبير والصغير وافقوني على السفر عشان كان عندهم نفس الإحساس. حتى أخويا يونسان جالي شغلي عشان يقولي نفس الرأي، وأبويا وأمي رغم إنهم ما كانوش مرتاحين في الأول لكن ما رفضوش الفكرة وإحنا بنتناقش. قطعنا المسافة الجدرة بالمركب. امبارح كان في نوة جامدة في البحر، وقالوا لنا إن يسوع وتلاميذه كانوا امبارح في بحر الجليل في قلب العاصفة. واستغربت، سألت نفسي ممكن يكون يسوع رايح جدرة؟ الريح حركتنا ناحية الجنوب الشرقي في اتجاه بيتنا القديم، وإحنا في الطريق من الشط لبيتنا في جدرة جالي إحساس إن الرحلة دي ملهاش لازمة، بس ما كانش فيه فرصة نرجع، كنا بقينا في آخر النهار. لما وصلنا الشارع بتاع بيتنا القديم كان فيه هيصة كبيرة قوي، ناس بتتنطط وناس بتصرخ وناس بتضحك وبتغني وناس بتتكلم بغضب وصوت عالي. كل ده بيحصل واتنين لابسين لبس كهنة واقفين بيهيجوهم. وصلنا باب بيتنا والدوشة دي قريبة مننا، واللي حصل بعد كده هو أجمل معجزة ممكن تحصل لزوجة وأم.

0: Hanna! Hanna! يا حنة!
1: ده صوت أبوكم؟ ده صوت أبويا. هو
0: حنة! حنة!
1: أبويا! أبويا رجع!
2: وحشتني قوي يا أبويا.
0: حنة!
1: إليا!
0: مرات!
1: أنا مش مصدقة عيني!
2: أبويا! وحشتني قوي يا أبويا! وحشتني قوي!
0: أنت هنا! أشكرك يا رب! أشكرك يا رب!
1: أبويا!
0: أشكرك يا رب! أنا كنت
1: أبويا
0: فين؟
1: أبويا رجعت لي!
0: أنا كنت فين وإيه اللي حصل لي يا حنة؟ إيه اللي حصل لي؟ ولادي! ولادي!
1: أبويا!
0: أنتوا كبرتوا قوي! ولادي حبايبي!
3: أنا مش عارف أقول لكم إيه، ولا عارف اعتذر لكم ازاي عن الالم اللي سببته لكم. انا كان لازم اسمع كلامك يا حنة لما طلبت مني انت وابوكي قلتولي ان ربنا لازم يبقى اهم حاجة في حياتي. كان لازم اسمع كلامك العاقل لما طلبت مني افض الشركة مع بلاق واشتغل لوحدي بعيد عن شريك السوء ده وشره. بعدي عن ربنا خلاني هدف سهل للأرواح الشريرة والشياطين، سيطرت عليا وضيعتني خالص. كام سنة عدوا من حياتي مش عارف. أنا ندمان على السنين اللي ضيعتهم عليكم وعلى الألم اللي سببته لكم. لولا أن أنا قابلت يسوع وهو اللي حررني من الأرواح الشريرة. الحمد ليك يا رب، الحمد ليك والشكر ليك. أنا بقيت حر ورجعت تاني إليا جوزك يا حنة، إليا أبوكم يا أولاد. مشتاق لكم قوي. خلينا ملي عناية منكم، بس أنتوا ما تبصوا ليش وأنا بتبهدل كده. أنا
1: لازم أبص لك يا حبيبي. أنا شايفاك يا إليا جوزي حبيبي، شايفة حنيتك وطيبة قلبك من جوه. ما تقلقش على شكلك دلوقتي، احنا هنرجعك زي ما كنت، مش هنسيبك تاني ابدا. شكرت ربنا كتير عشان خلاني اطابع احساسي اللي قال لي ارجع جدرة. سعادتي كانت ما تتوصفش لما شفت جوزي لما رجع ورجعت له روحه. مشينا مع بعض جوه البيت الفاضي، حكيت له ليه سافرنا وليه رجعنا. اتأكدت انه مش عارف عدد السنين اللي فاتت وهو تايه في المدافع. اتفاجئ ان ولاده بقوا رجالة ومبطلش يبوس فينا ويحضننا كلنا. من يوم واحد بس ما كانش حد يقدر يقرب من الراجل اللي واقف قدامي ده، ما كانش فيه قوة تمنعه ان يدمر كل حاجة حواليه حتى جسمه. بس دلوقتي اتحرر من الأرواح الشريرة اللي اتسلطت عليه سنين طويلة. السنين اللي بعد كده كان إليا دايما يحكي للناس عن حكايته مع يسوع المسيح وإزاي رجع له عقله وإزاي حرر روحه للأبد.

ساعات اختياراتنا في الحياة بتاخدنا بعيد عن ربنا وعن الهدف اللي هو عاوزه لينا في حياتنا. ساعات كمان الاختيارات الغلط بتخلينا نعمل تصرفات تدمرنا وتوصلنا لنتائج محزنة لينا وللناس اللي بنحبهم. لو لقيت نفسك في حالة صعبة، يائس من حياتك وعندك إحساس مدمر، فوراً أصرخ ونادي يسوع المسيح. هو يغير حياتك ويشفيك ويرجع لك اللي ضاع منك. هو اللي هيحرر روحك للأبد.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 64.

اللهم اسمعني حين أشكو إليك، واحفظ حياتي من تخويف العدو، استرني من مؤامرة الأشرار من عصابة فاعل الإثم الذين سنوا ألسنتهم كالسيف وصوبوا كلامهم كسهام قاتلة، يكمنون ليرموا الكامل، يرمونه فجأة ولا يخافون، يشددون أنفسهم للشر ويقولون تعالوا ننصب الفخاخ لن يرانا أحد، يدبرون المكايد ويقولون خطتنا محكمة، فما أمكر ما في فكر الإنسان وقلبه، لكن الله يرميهم بسهمه، يصابون فجأة، يوقعهم ويحول لسانهم ضدهم، كل من يراهم يهز رأسه احتقارا، فيخاف كل الناس ويذيعون ما فعله الله ويتأملون صنائعه، يفرح الصالح بالله ويحتمي به، ويبتهج كل من قلوبهم نقيه.

0: يعني ايه اصلي لربنا؟ هل هو مجرد فرض بعمله او شويه كلمات برددها، ولا هي حاجه اكبر من كده بكتير؟ النهارده في الحلقه بتاعتنا هنتناقش عن الصلاه ونفكر فيها من منظور مختلف، ودي حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير، انا زي الفل، انت عامل ايه؟
0: انا كويس الحمد لله،
1: رب دايما.
0: كيرو، على مدار الرحله اللي احنا ماشيينها دي وكذا مرة كده انت تقول في النص نصلي، او نقول في الخلوة مثلا، في حلقة الخلوة ان احنا محتاجين نصلي، او حتى احنا في كل حلقة، في اخر كل حلقة بنصلي. بس انا عايز امسك الاول كلمة صلاة. يعني ايه اصلا صلاة؟
1: كلمة الصلاة من الكلمات الجميلة والشائعة والمنتشرة في كل الأديان والخلفيات اللي حوالينا في العالم كله، وهي جاية من الاصل بتاعها كلمة صلة، أنه إنسان يصلي يعني أن يكون على صلة بالله، وهي خاصة بس بين الإنسان والله، أو هي اللي بتعبر عن الكلمات أو الفروض أو الطقوس والممارسات اللي بتطلع من الإنسان وتروح ناحية ربنا. فأي شخص يقول لك أنا بصلي، على طول بتترجم في ذهنك أنه هو بيتكلم أو بيتحدث إلى الله. ولكن في مجتمعاتنا الشرقية حصل زي اختزال أو اختصار للصلاة في حاجتين فقط. ففي ناس شافت أن الصلاة هي مجرد ترديد كلمات قصاد ربنا محفوظة أو مسموعة أو تقالت قبل كده، وفي ناس شافت أن الصلاة هي مجرد ممارسة بعض الطقوس والفرائض والممارسات الروحية قصاد ربنا وخلاص. فلما تقول لشخص مثلا أنت بتصلي، أول حاجة تيجي في ذهنه أنه هو بيردد بعض الكلمات قصاد ربنا، أو أنه بيرسله بعض الكلمات وخلاص، أو أنه بيعمل بعض السجود أو الركعات أو الممارسات قدام الله بأي شكل من الأشكال. الحقيقة ده اختزال واختصار مخل جدا بالصلاة.
0: فهو ده مش غلط، ولكنه الصلاة أكبر من كده شوية.
1: أكبر من كده بكتير، مش شوية
0: كمان.
1: لما بنشوف في الكتاب المقدس وبنرجع لسفر التكوين، بنلاقي أنه الغرض من البداية لما الله خلق الإنسان أنه يكون في حوار بين آدم وبين الله.
0: صح.
1: فتلاقيه من البداية الله بيكلم آدم وبيقول له أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وخضعوها وتسلطوا عليها، وبعد كده بيجيب آدم وبيطلب منه أنه يسمي الحيوانات، وبعد كده بيحطه في جنة عدن عشان خاطر يعملها ويحفظها، وبعد كده بيديله وصية أنه تاكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر، وبعد كده يقول ليس جيدا أن يكون آدم وحده أصنع له معين نظير. اللي بيحصل أنت شايف إله علاقاتي،
0: حتى بعد إله ما آدم بيحاول. سقط
1: هو اللي دور عليه
0: وفي حوار، انت عملت ايه؟ طب انت فين؟ طب ليه عملت كده؟
1: فالله اله متحدث، هو عايز يتكلم. هو يعني ككائن يعني جميل و و و ومبارك وعلي ومتعالي، لكنه رغم كده بيحب يتنازل ويتكلم مع الانسان، ويحب يفتح حوار مع الانسان، وما خلقش الانسان زي ما ناس فاكرة عشان خاطر بس يستعبده وعشان يأمره وعشان الانسان يخدم الله. دي فكرة شريرة وبعيد تماما عن طبيعة الفطرة المقدس. لكن هو خلق الإنسان عشان يكون في علاقة وود وقرب وحديث مفتوح بينه وبين الإنسان باستمرار. ولكن بسبب الخطية والسقوط زي ما احنا اتكلمنا انقطعت العلاقة دي.
0: صح.
1: انفصل الإنسان عن الله لدرجة انه بعض الناس قالوا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. ابتدى الإنسان مش قادر انه يتكلم مع ربنا او يتواصل مع الله او انه يصلي له. بعض الناس لجأت للطقوس والممارسات، وبعض الناس لجأت انه في صلوات يبدو انها صلوات كويسة او مسموعة او مقبولة، فجماعة احفظوا البقين دول والكلمتين دول وقولوهم قصاد ربنا في اي وقت وربنا يسمع وخلاص. فبقت الناس بتردد الكلمات او بتصنع الفروض بدون فهم، بدون وعي، بدون ادراك، بدون احساس باللي هما بيقولوه، فتحولت الصلاة لمجرد طقس ناشف جامد مش بيوصلني بربنا ولا بيخليني أتكلم معاه، لا بحرية ولا بإحساس ولا بانفتاح. ففقدت الصلاة معناها، وفقدت الصلاة هدفها، وفقدت الصلاة تأثيرها.

0: لما كان بالنسبة لنا موضوع التعبير هو مجرد حاجات
1: ايوه
0: بنرصها عشان بس ناخد الدرجة. ايه بقى الموضوع، مهم ولا مش مهم؟ انا رأيي بجد فيه ايه،
1: محدش
0: او
1: كان
0: انا
1: مهتم.
0: ولا حتى ببقى مهتم. يعني اللي انت بتقوله يعني وترني انا شخصيا سنة، لان ده حسسني انا لو انا دي صلاتي يبقى انا بالنسبة لربنا ايه وربنا بالنسبة لي ايه، كأنه حد انا ببعت له رسالة اوتوماتيكية فهو بالنسبة لي مش بالأهمية دي، وقد يكون مش موجود أصلا.
1: برافو عليك. وده اللي الرب يسوع المسيح في أول ما فتح فمه عشان يعلم الناس في موعظة على الجبل ركز الحتة دي قوي. قال لهم يا جماعة أنا بشوف ناس منكم عشان تصلي تقف كده في زوايا الطرقات وتفرش كده سجاجيد على الأرض وتقعد كده تصلي بشكل أو بآخر عشان يظهروا للناس أنهم يعني مصليين وناس أتقياء وناس أبرار. مش دي الصلاة اللي ربنا عايزها، دي صلاة مرفوضة. وكده ابتدى يوجه كلامه للناس المؤمنين بيه ويقول لهم وأما أنت فمتى صليت خليك مختلف. طب اعمل ايه يا رب؟ قال ادخل اول حاجه لمخدعك، لانه دي حاجه سريه بينك وبين الله،
0: مخدع
1: دي
0: اللي
1: علاقه
0: هو
1: شخصيه.
0: مكان شخصي
1: بالظبط، مخدع هو المكان اللي انا ببقى فيه لوحدي بمفردي بيني وبين ربنا، حد شايفني غيره، فبكون على حقيقتي. ليه؟ لان اوقات لما بنصلي قصاد الناس يا كريم وانا اكتب بعمل كده بحب احافظ على صورتي،
0: صح؟
1: فحب يعني اغمض عينيا مثلا، احب يبان عليا الخشوع والتقوى، احب اقف بانضباط، وممكن يكون فكري وذهني ومشاعري في حته تانيه خالص.
0: صح.
1: فربنا قال لك في الاول خليك حقيقي، ادخل الى مخدعك واعمل ايه؟ واغلق بابك. وبعد كده يقول حاجه مهمه جدا، وصلي الى ابيك الذي في الخفاء. فمفتاح الصلاه تمام بحسب الكتاب المقدس هو ادراك ان الله ابويا، ادراك ان الله شخص قريب مني. فانا مش داخل اتكلم مع مديري في الشغل، انا مش داخل اتكلم مع المدرس بتاعي، انا مش داخل اتكلم مع جاري، انا داخل اتكلم مع شخص هو قريب مني لدرجة الابوة. ويأكد المسيح نفس الفكرة دي تاني في انجيل لوقا لما التلاميذ راحوا قالوا له يا رب علمنا ان نصلي، قال لهم اما انتم فمتى صليتم؟ فقولوا اول حاجة ابانا الذي في السماوات. فادراك ابوة الله هو مفتاح الصلاة،
0: بيدي كده ميكس ما بين الهيبة والمحبة. يعني
1: برافو
0: أنا
1: عليك.
0: مش بستقل بيك وبعملك أكنك واحد صاحبي أنا بتكلم بقى بوقت ما أحب، لا أنت ليك هيبة بس في نفس الوقت أنا بحبك جدا فأنا أحب أني أجي لك وأتكلم معك.
1: وعلماء النفس بيقولوا أنه من بين كل علاقات البشرية أكتر علاقة مهمة للإنسان ومعقدة في نفس الوقت وصعبة علاقة الأبوة. يعني الناس كزمان تفتكر ان انا متعقد من امي، تقول لا انا بتعقد من ابويا عشان كده بعمل مشاكل كتيره في حياتي. الناس كتفتكر مثلا العلاقه الزوجيه هي اقرب علاقه او صداقات والكلام ده كله، اكتشفوا لا، انه الاب بيمثل جزء مهم جدا في تكوين كينونه وشخصيه الانسان. وعشان المسيح فهم ده كويس فقال لك انت عشان خاطر تبقى في علاقه مظبوطه مع الله لازم تدرك وتفهم انه الله الذي في السماء ده هو ابوك. فانت مش عبد وسيد بس، انت مش مجرد مخلوق وخالق بس، لا انت داخل ابن واب. انا اب وفاهم العلاقه دي كويس شكلها عامل ازاي، لان انا بتكلم مع ابني بالذات صغير ببقى فاهم بقى قد ايه هو على راحته معايا وبيهزر معايا ازاي وقد ايه في المهابه اللي بتتكلم فيها شكلها ازاي. فالدله والمهابه الاتنين موجودين، المحبه والمخافه الاتنين موجودين بيني وبينه. فعشان كده كل ما هو بيكون قريب مني اكتر، وبصراحة عايز أعدل الكلمة دي، كل ما أنا بقربه مني أكتر
0: صح،
1: كل ما بتكون العلاقة والصلة صدقة أكتر وحقيقية أكتر. وده المسيح عمله، إنه المسيح بتجسده وفدائه وصليبه زي ما احنا بنقول صالحنا مع الآب السماوي، خلى فيه مصالحة بيننا وبينه تاني، إذا كنا ونحن بعد أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. فهذه المصالحة والسلام اللي المسيح عمله بصليبه خلت لينا زي ما كتاب الرين بيقول جراءة وقدوم ودخول دايما لمحضر الله، وأكون موجود في النعمة باستمرار وفي محضر الله وقادر أكلمه بهذا الحرية وبهذا الانفتاح وبهذه الشفافية.
0: واو. طيب خليني أحاول أعمل توازن شوية ما بين الحاجات، يعني الحاجات اللي انت قلتها في الاول اني مش هادي بس الصلاة وطريقة الصلاة اللي انت بتتكلم عنها دلوقتي. لانه وانا عارف ان انت متأكد من ده كويس، الناس اللي حطت طرق للصلاة او حطت صلوات معينة هي عايز كده بأمانة، يعني هو كان
1: طبعا
0: بالنسبة لها
1: مية
0: انه
1: في مية.
0: انا عايز اساعد الناس، انه لو انت مش لاقي كلام طب خد دي مجموعة من الكلمات اللي ممكن تساعدك انها تقودك للصلاة.

0: ازاي انا اوازن ما بين انه ما بقاش باخد الموضوع على انه فرض زي واجب بعمله وخلاص كده، والواجب ده ملوش اي تفاعل شخصي، وما بين انه يبقى الموضوع زي ما انت قلت بالاريحية دي، فاعمله بقى مرة او مرة لا، مرة او 20 لا، او انساه حتى فترة طويلة ما عملوش.
1: حلو قوي السؤال ده كريم. هنا الانسان لازم يفهم حاجة كويسة وحاجة مهمة، انه كويس قوي انه يبقى فيه قانون في حياتي، وده احنا اتكلمنا عنه في حلقة الانضباط،
0: صح؟
1: ان انا احط نفسي قوانين. بس هنا لازم اسأل نفسي وانا احط القانون، انا بحط القانون ليه؟ هل عشان الزم نفسي فقط والقانون ده ممكن يفقدني العلاقة، ولا انا ممكن القانون دوت التزم بيه او ما التزمش بيه، بس في الاول وفي الاخر العلاقة موجودة. هدي مثال، انا حطيت لنفسي قانون انه انا مثلا هصلي ربنا كل يوم لمدة ربع ساعة في صباح اليوم او في اول ساعات اليوم في النهار، اوكي، وملتزم بحاجة زي كده. لكن في وقت من الاوقات اكتشفت مثلا انه انا مش فاضي الصبح او وقت الصبح عندي مليان، ينفع بقى في فليكسابيليتي ان انا اعمل ايه، احط الوقت دوت بالليل. فما تمسكش بالقانون على حساب العلاقة، قول لا انا هجبر نفسي ان اقعد الصبح وهقعد حتى لو انا مش فاهم، حتى لو مش مركز، حتى لو نعسان، حتى لو انا مستعجل. معلش انا اسف، انت بتختار، وقلنا في حاله خلوه الكلام ده، بختار الوقت المناسب ليا اللي انا اخش فيه محضر الله وابقى قادر اهدى وافصل واتواصل معاه بشكل جيد. فلو الصبح مش مناسب خليه الظهر، خليه بالليل، خليه بعد نص الليل، في كائنات ليليه ما تركزش غير بالليل. فانا بعمل الحاجه المناسبه ليا بشكل او باخر. الحاجه الثانيه، لو انا ملتزم بهذا القانون وفي صلوات بصليها ومحفوظه، لكن اكتشفت ان الصلوات دي مخلياني مش قادر اتفاعل مع حضور الله بشكل او باخر، فضلك وقفها. انا مش جاي اعد كلمات في محضر ربنا، انا جاي اتقابل معاه، هي كلمات تلقائيه،
0: صح؟
1: فلو الكلمات دي ما ساعدتنيش في مشكله. هقول لك على مثال، انا مثلا بحب التسبيح والترنيم وانت عارف، فالتسبيح والترنيم تعتبر صلوات محفوظه، صح؟ تمام، احنا بننظم بس بعض الايات الكتابيه في شكل نظم موسيقي معين وبنردده والناس بتحفظه، فبيساعدنا على الصلاه. لكن انا كتير بحس قوي وانا بصلي او برنم انه الترنيم مش بتعبر على جوايا على طول، محتاج اعمل ايه؟ اوقف دوت، اوقف الكلمات اللي انا بقولها عشان خاطر اقدر اعمل ايه؟
0: اعبر
1: عن جوايا بصدق. وده اللي بنشجعه وبنقوله للناس دايما، لو الترنيمه المحفوظه او الصلوه المحفوظه مش مشجعاك انك تتواصل مع الله، من فضلك اتكلم بكلماتك انت الشخصيه، عبر عن اللي جواك، تهته، قول له اي حاجه اي كلام. بفتكر وانا بتكلم امراه تقيه وجميله اسمها حنة ام صمويل النبي، لما كانت في سفر صمويل دخلت ووقفت في خيمه الاجتماع في محضر الله، وده كان وقت مش وقت صلاه ومش وقت تجمع ناس باي شكل من اشكال، وفي هذا الوقت هي دخلت تسكب نفسها امام الله، ودخلت عشان خاطر تصلي قصاد ربنا، فكانت على حريتها جدا، وحريتها هنا كانت مكسورة، وقالت اني اسكب نفسي امام الله. فواحد من رجال الدين كان واقف لما شافها بتعمل حاجة زي كده يا كريم، قال لها انت سكرانة ولا انت شكلك غريب وانت شكلك مش حلو؟ قالت له لا انا مش سكرانة ولا حاجة، لكن انا كل اللي بعمله اني بعمل ايه؟ اني بسكب نفسي امام الله،
0: لكني بروح له بمشاعري بافكاري بكل اللي جواي،
1: بكل الحرية، بكل الانفتاح، بكل الحب، انا واقف قدامه بعبر عن اللي جواي.
0: طب خليني يعني برضو أتحدى الفكرة دي شوية، لأنه أوقات ممكن أقول لنفسي أنه لا، كريم اللي أنت بتفكر فيه مش حلو، كريم اللي أنت بتفكر فيه غلط، كريم عيب أنك تقول الكلام ده قدام ربنا. ربنا كبير، يعني ربنا قدوس، ربنا عظيم، وأنا صغير وأنا خاطي وأنا نجس وكل الكلام ده، فحس أنه لا، ما يصحش أن أنا أقول الكلمات دي قدام ربنا.
1: فكرتني يا كريم بأزمة كانت عندي من حوالي 7-8 سنين. أنا بحب أصلي دائما بكلمة الله، تمام؟ ففي مرة كنت بقرأ مزمور في كتاب مقدس، وأنا بقرأ المزمور ده رحت خابط كف على كف وقلت معقوله دي ممكن تكون صلاة؟ مزمور 13. مش عارف تعرفه ولا لا.
0: عارف.
1: داود وقف قصاد ربنا مرة وهو متغاظ، وهو بلغة الشاب جايب آخره، يعني خلاص مش طايق نفسه ومش طايق أي حاجة، وراح وقف يتخانق مع ربنا، إلى متى يا رب تنساني كل نسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أربع أسئلة داود بيوجههم كاتهامات لربنا من الصلوات. قعدت كده مع نفسي أفكر وأقول طب هو داود لما قال كده ما كانش عارف انه غلطان. يعني مثلا داود بيقوله الى متى يا رب تنساني كل الناس، يعني هو ربنا بينسى حد؟ يعني داود ما قراش الايه بتاعت إناسة الام رضعها فانا لا انساكم، تمام؟ الى متى اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ طب ربنا ماله، انت لك ايه يا اخي؟ يعني ربنا ماله الحزن اللي انت جواه؟ لما قال الى متى ارتفع عدوي عليا، دي كذبه. عارف ليه؟ لانه الكتاب المقدس زمان بيقول انه بيت شاول عدو داود كان بيضعف، وبيت داود هو اللي بيقوى باستمرار.
0: صح.
1: وداود على فكره كان من الناس المحاربين اللي ما خسروش ولا حرب في حياته. كل الحروب اللي دخلها داود سواء شخصيه او جماعيه كسبها. فانت بتقول له ازاي بيرتفع عدوي عليا؟ فحسيت ان داود هنا عارف زي ما احنا بنقول كده بلغتنا المصريه، مش عارف لو حد بيسمعني مش مصري فاهمها ولا لا، طق حنك. عارف طق حنك دي يعني ايه؟ اللي هو يعني بيتفش في محضر ربنا. صح. وبعد كده قعدت مستغرب وحيران، هل انا دلوقتي اصلي المزمور ده ولا لا؟ لحد ما مريت في وقت كان وقت غيظ كده، وقت كبت وغضب زي اللي داود مر بيه بالظبط، ولقيت انه الايات دي بتردد في وداني. وساعتها حسيت بحاجه كريم، وحسيت رساله من ربنا ليا بشكل شخصي، انه الله عايزك تكون على حقيقتك في محضره. عبر على جواك، قول لجواك، لانه اب فهيستحمل فهيشيلك فهيراعي ده. وخلي بالك انه ربنا ما حسبش داود على الكلمات اللي هو قالها دي، بدليل انه في نفس المزمور اخر ايه خالص يقول اغني للرب لانه احسن الي. فربنا كان شايف قلب داود، والله دائما وابدا بيشوف اللي جوانا اكتر من برانا. يعني لو انا وانت اختلفنا بعض واتخانقنا، تمام، وحبينا نتصالح وعدنا بعض، هقول لك ايه دايما؟ هقول لك انت نسيت انت قلت لي ايه، ده انت وانت غضبان يا كريم شتمتني، ده انت وانت غضبان قلت كذا وكذا وكذا، وانت تعتذر لي ما كانش قصدي، حقك عليا. ربنا ما يبصلكش بالشكل دوت. ربنا يقول لك انت كنت حقيقي، انت كنت بتعبر على جواك، انت كان لسان حالك طالع من قلب المراره والضيق اللي انت عايش فيهم بشكل كبير. وده المهم بالنسبه لله. فالله ما يهموش الكلمات المنمقه والعبارات المرسومه والمزخرفه والجميله،
0: قد ما يهمه الكلمات الحقيقيه.
1: بالظبط. فاقول كلمه واحده في محضر ربنا بس خارجه من قلبي احسن ما اقول 100 كلمه انا محضرهم ومجهزهم لكن كلهم خارجين من لساني لكن مش موجودين بقلبي باي شكل من الاشكال. وده اللي ربنا قاله في العهد القديم لشعبه، انه هذا الشعب يكرمني
0: بشفتيه
1: اما قلبه
0: فمبتعد
1: عني بعيدا جدا. لكن داود في مزمور 13 كان العكس، كان شفتيه بيطلعوا كلام مش كويس او كلام فيه اتهامات، لكن قلبه كان قريب جدا من الرب. طب عرفت منين؟ لانه اختار انه يقول الكلمات دي في محضر ربنا، اختار انه يروح لربنا بالاتهامات دي. هو كان ممكن يقول انا زعلان منك وخصمك ومش داخل محضره خالص. داود ما عملش كده، داود قرر انه يخش يخوض المعركه والخناقه مع الله وجها لوجه. عشان كده ربنا كان شايف أمانة قلب داود وصدق قلب داود وحلاوة وجمال قلب داود. فداود يقول في الآخر أغني للرب لأنه أحسن إلي.
0: يعني جزء من أن أنا أكون في علاقة حقيقية مع ربنا وإني أنا أكون حقيقي قدام ربنا.
1: بالضبط.
0: وما حطش فلاتر بيني وبينه، لكن أكون زي ما أنا قدامه، وابقى واثق كمان انه انا مش هخرج من عنده زي ما دخلت
1: 100%، وانه هو هيغير حالتي الافضل دايما،
0: زي ما حصل بالظبط في مزمور 13، انه كله كان طريقه كلام معينه بس في اخره كانه في اخر القعده مع ربنا داود حس انه
1: تغيير،
0: انا اتغيرت، انا حتى كلماتي عن ربنا اختلفت وكلماتي عن نفسي اختلفت. انا كنت داخل ازعق خارج بغني.
1: ايوه.
0: كنت خارج بقول انت فين يا رب انت نسيني، خارج اقول ان هو لا احسن الي وعمل عشاني حاجات عظيمة. طيب خليني أسألك السؤال ده، جزء من اللي احنا اتكلمنا عنه من حلقتين كان الانضباط، وان انا احط وقت معين احدده واخصصه للقعدة مع ربنا.
1: تمام.
0: ده معناه ان انا على مدار اليوم لو في اي حاجة حصلت استنى لحد الساعة بتاعت الصلاة علشان خاطر خلاص بقى، يعني لما يجي وقتها بقى حكي فيها مع ربنا، لانه يمكن هو هيسمعني وقتها، بس في النص دي بتبقى حاجات اللي هو ايه، يعني انا كالطياري كده فاكيد ما خدش باله يعني مع الزحمه.
1: الفكره دي كانت موجوده متجذره قوي عند ناس في العهد القديم، انه الله عنده مواقيت معينه واماكن معينه هو اللي نروح له فيها عشان خاطر نصلي. فلو عايز تصلي استنى لحد ما الساعه تيجي مثلا 3 وتروح لحد خيمة الاجتماع، أو تروح لحد الهيكل عشان خاطر تكلم وتخاطب الله. الوحيد في العهد القديم اللي كسر القاعدة دي كان داود. داود كان بارع جدا وشاطر جدا انه يدخل محضر الله في اي وقت ويتكلم مع الله في اي وقت ويعبر عن مشاعره لله في اي وقت.
0: ودخول محضر ربنا مش معناه هو راح الهيكل
1: بالظبط، بس كان قادر يكون في تواصل وصله وعلاقه مفتوحه وحوار مفتوح بينه وبين ربنا في اي وقت. دي كانت حاجه غريبه جدا، لكن اللي اكد لنا دي كانت حاجه صحيحه جدا انه في العهد الجديد نلاقي الرب يسوع المسيح وهو بيعلم يقولك ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. وبولس يقول لأهل تسالونيكي صلوا بلا انقطاع. فالصلاة المفروض تكون هي لسان حال المؤمن، العلاقة مع الله لازم تكون موجودة. بمعنى لو أنا مثلا بشتغل أوكي وباخد مثلا الخلوة بتاعتي أو وقت الصلاة بتاعي بالليل مثلا، طب طول اليوم مرفعش قلبي ربنا؟ أنا مثلا راكب أتوبيس ميكروباص عربيتي تمام، مرفعش قلبي كده وصلي وأقول يا رب محتاج معونة؟ لو انا مثلا بدرس وفي واقفه قدامي مثلا مساله حسابيه ولا امر صعب، ما ينفعش كده اقول يا رب اديني فهم يا رب واستناره ويا رب اديني معونه كده عشان اقدر افهم ده حاجه زي كده. لو انا مثلا في الشارع وبدور مثلا على محل معين وتايه ومش مركز، ما اقدرش اقف كده اقول يا رب اضبط فكري واضبط ذهني وصلي له. لو انا مثلا ربه منزل او زوجه واقفه بطبخ في البيت، ما ينفعش وانا بعمل كده امور المنزل وترتيبات المنزل ارفع قلبي لربنا واصلي لربنا. ده بقى حلاوة وجمال العشرة والعلاقة مع الله، ان ينفع اتكلم معاه في كل وقت، ينفع ارفع قلبي اليه في اي مكان، ينفع اتقابل معاه مهما كانت الدنيا حواليا زحمة ودوشة، لانه عارفني وفهمني وعايز ينتظر اللقاء دوت اللي بيني وبينه والحديث مفتوح بيني وبينه. لكن برضو ارجع واقول واكد انه دوت لا يمنع انه في لقاء ثابت موجود بيني وبينه اللي هو الخلوة الشخصية. وشجع ناس تسمعنا ترجع تسمع حلقة خلوة مرة تانية اللي فيها لا أنا بقعد معاه بتركيز، بقعد معاه وبتكلم معاه وبسمع صوته وبنتظر رسالة منه لحياتي.
0: يعني لو عايز أشبهها كده وجسدها بمثل قريب، زي مثلا أني أنا وحد قريب مني قوي بنتكلم تشات طول الوقت، بس لينا وقت بنتقابل فيه وجها لوجه بتبقى قاعدة ليها تقولها، ده لا يلغي ده وده لا يمنع ده، والاتنين بنحتاجه.
1: تشبيه شبابي شوية بس
0: أنا شبابي طبعا على قد على قد السن بس
1: يا حبيبي.
0: طيب خلينا أروح لحتة تانية بقى أكبر شوية. أنا موافق أنه محتاج أصلي، ويمكن ما يبقاش عندي مشكلة في الصلوات اللي على مدار اليوم. ليه؟ لأنك زي ما أنت قلت أغلب الوقت مرتبطة بمواقف وأحداث ومشاعر وأفكار وما إلى ذلك، فأقدر أرفعها في وقتها ولاقي حاجة أقولها. بس انا اوقات كتير في الوقت اللي انا بقى بقعده مخصص ما لاقيش كلام اقول.
1: حلو قوي،
0: اعمل ايه؟
1: ده بيحصل معانا كلنا، عشان بس عايز اقول انه اللي انت بتساله دوت مش حاجات خاصه، لان الناس تفهم انه الاسئله اللي انت بتقولها دي بتحصل مع ناس وناس تانية. لا كلنا معرضين في وقت انه انا فاضى قلبي بكلام صالح متكلم انا بانشاء الملك، لساني قلم وكاتب ماهر، فلساني مليان صلوات، وفي وقت تاني بقى قاعد سكتم بكتم ما فيش اي صلاة ولا اي كلمة تيجي في لساني بأي شكل من الاشكال. الكتاب المقدس بيقول لنا حاجة مهمة جدا، انه في الوقت اللي زي كده لازم اكون متأكد انه حتى لو انا مش لاقي كلمات اعبر بيها على جوايا، لكن ده في حد ذاته صلاة. يعني ايه؟ ارجع واقول تاني الفكرة كنت بقولها، اوعى نحصر الصلاة في شكل كلمات فقط. الكتاب المقدس مثلا في ايام الايات بيقول لك اجعل انت دموعي في ذقك. اما هي عندك يعني ايه ذقك؟ يعني زي اناء كده صغير الله بيحتفظ بيها بالدموع، لانه اوقات الدموع تكون تعبير عن الصلاه. اوقات الانسان مش قادر يتكلم، عارف اوقات نروح لصديق قريب لينا مثلا او لحد احنا بنحبه عشان نقعد معه بس عشان نعيط ونبكي ونعبر عن مشاعرنا،
0: او نقعد ساكتين بالزبط. انا عايز اقعد معاك بس انا مش قادر اتكلم.
1: برافو عليك، بس ده بيقول انه انت شخص محبوب عندي، ليك اولويه، انه انا بلاقي راحتي معاك. فانا اخترتك انت دون على الناس كلها عشان اقعد معاك وعايت قدامك واسكت قدامك. ده نوع انواع الصلاه. تمام، ابراهيم بيقول نوع انواع الصلاه غريب جدا في تكوين وعرض تكوين صح 22 لما قال لك هروح انا وابني عشان خاطر نسجد امام الرب. السجود يعتبر نوع من انواع الصلاه اللي احنا يمكن مش طالعين عليه، بس شخص بيسكب نفسه امام الله. السجود معناه الخضوع بالكامل، انا يا رب ملك ليك. لما بسجد لشخص بعلن ربوبيته وسيادته على حياتي بشكل كبير جدا. فأوقات بنعلم الشباب نقول لهم اسجدوا امام الرب، خد وقت، هلوم نسجد ونسجد، هلوم نسجد ونكث ونركع امام الرب لانه خلقنا. مزمور 95 بيقول حاجه زي كده. فالسجود في حد ذاته هو صلاه قصاد الرب. الاسئله في محضر الرب دي صلاه. حبقوق يكتب الصفر بتاعه وأيوب يكتب الصفر بتاعه، كله عبارة عن إيه؟ عن أسئلة. أبقى حيران متخبط الآن مش عارف الصح فين والطريق فين، فممكن أقعد قصاد رب بس أعمل إيه؟ أحط أسئلة أسئلة أسئلة وقصاده وملهاش إجابات بالنسبة لي، بس ده بيعمل إيه؟ بيريحني إني أفضفض وأطلع اللي جوايا قصاد ربنا. فمش شرط إني أقعد قصاد ربنا وألاقي كلمات. جميل بقى إنه الرسول بولس يقول إنك لو وصلت المرحلة إنك مش عارف تتكلم خالص، خلي عندك ثقة ويقين وإيمان إن الروح القدس اللي موجود جواك بيعين ضعفاتك دي، يعني يمسك إيدك كده ويجيبك قصاد الله ويقول له بص يا رب، يعني أنت شايف كريم قد إيه بيحبك، لكن هو في نفس الوقت ضعيف النهاردة مش قادر يصلي، ينفع يخش محضرك؟ فالله الأب يقول له آه طبعا ينفع يخش محضرك. هو ليه دخول لقدس الأقداس على حساب عمل المسيح على الصليب. لكن في نفس الوقت لو أنا بقى بواجه حيرة وتخبط وزي ما كتب يقول لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه بيعمل إيه؟ بيشفع فيه، يشجعك، تلاقي كده صلوة طلعت من فمك ومن قلبك أنت كنتش محضرها ولا مجهزها ولا على بالك. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل زي ما اتكلمنا قبل كده أن روح الله الساكن جوايا يبتدي يطلق صلوات ما كانتش موجودة قبل كده بأي شكل من الأشكال. فالروح دوت الروح القدس بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها، يعني إيه؟ يعني لا يصل عقل إنسان أنه يستوعبها. فتلاقي نفسك أيما محضر ربنا أنت كنت داخل لطائق تتكلم ولا قادر ترفع صوتك ولا قادر ترفع قلبك، لكن الروح القدس شجعك وتلاقي كده حط جواك مش كلمات، ده أنهار كلمات بتفيد جواك بشكل غريب جدا. وعايز أقول ده اختبار أنا ما أقدرش أوصفه بصراحة لأنه مختلف، والروح القدس بيعمله بشكل يونيك وفريد مع كل شخص والتاني. فأكيد يا كريم أنت عندك اختبار لحاجة زي كده، وأنا عندي اختبار، وأكيد الناس اللي تسمعنا النهاردة عندها اختبار لحاجة زي كده. بس الحاجة اللي كلنا نتفق فيها إن الروح القدس مش بيسيب الإنسان زي ما هو في محضر ربنا أبدا.
0: صح.
1: لو أنا داخل تعبان، لو أنا داخل محبط، لو أنا داخل مش قادر، الروح القدس بيعين ضعفتنا وبيشفع فينا، يعني بيسندنا بيدعمنا بيدينا سبورت بأنات لا ينطق بها ومجيد.
0: يعني أدركت قد إيه الصلاة مهمة، بس مهمة إني أعملها. هي مهمة ليه؟ أنا شخصيا أنا اللي محتاج أصلي.
1: أيوة.
0: أنا اللي محتاج أروح قدام ربنا وأتكلم معاه باللي جوايا، وأنا عارف إنه هو آخر حد ممكن يحكم عليا لأن هو بيحبني وعارفني، فهو عارف دوافعي وأنا بتكلم، وفي نفس الوقت هو الوحيد اللي قادر إنه يخرجني بشكل مختلف عن اللي دخلت بيه.
1: صحيح.
0: حتى لو اللي أنا داخل أصلي بيه ما تغير.
1: أيوة.
0: لكن أخرج من عنده بتعزية.
1: أمين.
0: بقوة.
1: أمين.
0: يعني كعادة كل حلقة، بس أعتقد الحلقة دي كمان يعني يليق جدا إن إحنا نصلي في الآخر.
1: طبعا.
0: وأنا على قلبي قوي كيلو نصلي إنه نصلي صلاة شكر. إنه الله فاتح حضنه لينا وإن إحنا نقدر ندخل نتكلم معاه بدون حرج بدون كسوف. دي نعمة.
1: صحيح.
0: دي حاجة فوق الاستيعاب. بس ما اقدرش اعمل قدامها حاجة غير اني اخد النعمة دي واجري عليه في محضره واشكره عليها جدا.
1: امين.
0: امين.
1: يا رب بتحد مع اخويا كريم كده يا رب، وجايين قدامك النهاردة بنشكرك ونبركك يا رب ونعظمك على القلب المفتوح والحضن المفتوح والباب المفتوح يا رب لكل شخص. يا رب عايز اشكرك من كل قلبي لانك قلت من يقبل الي لا اخرجه خارجا ابدا. فيش حد ملوش مكان يا رب، فيش حد ملوش يا رب كرسي يا رب في محضرك، فيش حد يا رب ملوش يا رب وش يا رب انه يخش ويتقدم قدامك. كلنا كلنا يا رب مرحب بينا ومقبولين ومحبوبين باستمرار. يا رب اشكرك يا رب انه انت علمتنا النهاردة انه الصلاة هي الصلة والعلاقة والانفتاح بيننا وبين بعض بلا خجل بلا كسوف بلا تعب بلا ملل او كلل. يا رب يا رب صلي لأجل كل واحد متعطل وكل حد متأزم وكل حد مش عارف يا رب يجي لك. إنه النهاردة يا رب وإحنا بنتكلم عن الصلاة كده في اسم الرب يسوع، كل يا رب معوقات في حياته يا رب تروح يا رب، كل سدود وموانع يا رب تزول النهاردة في اسم المسيح، وتدي له يا رب كده نعمة ومعونة يا رب عشان يتكلم معك أكتر ويقترب منك أكتر ويشعر بحضورك في حياته أكثر في أكثر الوقت اللي جاي. يا رب اقترب يا رب للموجوعين يا رب وللضعفاء والمتألمين، للي فقدوا الامل، اللي مش قادرين يا رب يتكلموا معاك يا رب ولا عارفين يعبروا على اللي جواهم، انت يا رب تعطي المعي يا رب يا قدره والعديم القوه تكثر شده. فقين يا رب انك حاضر وانك موجود وانك بتسمع الصلاه، واليك ياتي كل بشر وليه كل مجد واكرام من الان والى الابد. امين
0: امين. شكرا يا كيرو.
1: شكرا يا كريم ليك،
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. والنهارده احب اشجعك تشجيع مختلف، انه مع ختام الحلقه دي كده وهي بتخلص صلي. لو انت حاسس ان كل الكلام ده مش جاي معاك سكه، صلي وقول له يا رب ايا كان اللي بيتقال انا نفسي يبقى لي علاقه معاك. دي الحاجه اللي كلنا فعلا فعلا محتاجينها، ومش هنلاقي راحتنا الا في العلاقه مع الله. فشجعك صلي الكلمات دي حتى لو مش مصدقها للاخر، وصدق انه الله بيسمع وبيستجيب. ودي كانت حلقه جديده من بودكاست سكه جديده.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها 7.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، أو الفرح والقداسة، أو الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس إن العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وإن الفرح الحقيقي أكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الأحيان إنه لو أنا عايز أعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب، والخطية الساكنة فينا اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة، يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق، وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع إنها رسالة صغيرة، لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايماً بينتج عنه محبة حقيقية للحق، يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا احنا في الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا ان يوحنا يبدو انه ارسل الانجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنائس اللي في آسيا السبعة، زي ما اتفقنا اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان، وبعدين يبدو ان في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا انه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم إنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة، بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية، إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك، وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد إنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة. بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط.

الكاملة والغنى المادي الكامل لكل أولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانيين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أن الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت احنا عارفين انه في بعض الاحيان اللي الرب هيدي بعض الالام في الجسد، الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الالم نقدر نمجده. انا لا يمكن انسى شخص وانا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله. الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته، بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص ده باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته، وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب، والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير إنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات إن إحنا نمر بألم، هو دايماً بيبقى معانا وسط الألم وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لأولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايز كان بيعملها بنقراها في عدد 5: أيها الحبيب إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على إنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسناً إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقاً شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو انه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفوسنا، وأنا أولكم، هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي إن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول إنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول إن غايز شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعاً إحنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة أن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول أن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم إن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف إن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف إن هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في أن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء.

ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحوا عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء، إنه يثير ضدنا تهما كاذبة متكلما بأسلوب خبيث. وهو لا يكتفي بهذا، بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إن هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تبتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت، فالمفروض يسمعوا كلامي حتى لو ما خلونيش القائد، على الأقل لما أقول رأي، يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة، فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايماً بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلاً في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه أنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت أن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول أن يوحنا بيقول أنا لما روح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو أن يوحنا هيقول لديوتريفوس، ديوتريفوس أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب رحنا للمسيح، والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك. ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا.
عشان نعرف زي ما المسيح قال: من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه: مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أن كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل من أنه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه. لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي: يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بصوا يقول إيه في عدد 13: كان عندي أمور كثيرة أكتبها إليك، ولكني لست أريد أن أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريبا فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ تعرفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الانترنت ونكلم بعض بس بالشاتنج، أو نعمل الكنيسة زوم بس. طبعا في ظروف الزوم أنقذ الكنيسة وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفة تتقابل تتقابل، لكن النص دوت بيقول لنا أن يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها هو أنه يكتب رسائل ويرسلها لغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم أنه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل بالذات لو ده متاح إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول، أعرفهم بالأسماء ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة، والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي تعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لإسم المسيح مش لإسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع. عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا. عايزين نبقى في محضر الله. عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفوسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة. أبجسده؟ لا أعلم. أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس. أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلاً، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر. وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفروا لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح. وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مش السما، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تيجوا العزب نص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبتها رغم ان مدخلك كانوا مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملاد خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العزة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة.

0: بيجوا واقفين متسمرين في مكانهم وبيعاينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وقائدهم بيختفي من قدام عيونهم.
1: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السما فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
3: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ في المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد، حيجي تاني الرب يسوع، حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
3: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد، حيجي مرة تانية، حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة، مجدا لك يا رب.
4: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
5: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
6: الاشتياقات دي حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها آمين تعالى أيها الرب يسوع، وده اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
3: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني إحنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتقوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والقتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
9: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
9: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
9: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
9: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قاله لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
9: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم ممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه السيد المسيح حيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح حياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحاح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: خلال اليوم هفضل أغني لك على راديو سمر.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

0: يا رب، كثيرا ما حاولت أن أتقرب إليك بديني، لكن لم أشعر بالتغيير في داخلي. تسترت خلف التعصب الديني الأعمى الذي لم يقودني إلا إلى البؤس والهلاك الأبدي. سامحني يا رب، سامحني لأني أنكرتك ولم أؤمن بكلماتك. أعلم الآن أنك أرسلت يسوع المسيح إلى عالمنا لترينا الطريق الصحيح. أنا أؤمن يا رب، أؤمن أن يسوع المسيح مات على الصليب لأجلي ودفع ثمن خطيتي وقام من بين الأموات ليمنحني الحياة الأبدية. يا رب، أجيء إليك بقلب خاضع ذليل، أعترف بضعفي، أعترف بحاجتي، وأطلب منك أن تغير حياتي. أتوب إليك عن خطاياي، فامتلك حياتي وخلصني، وعلمني كيف أحيا لك. يا الله، اسمع صلاتي، صلاتي هذه، وخلصني يا رب. آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

وصنع منصة القربان من خشب الصنت مربعة طولها 2.30 متر وعرضها 2.30 متر وارتفاعها 1.30 متر وصنع لها قرونا على كل زاوية من زواياها الأربعة، وكانت المنصة والقرون قطعة واحدة، وغشاها بنحاس، وصنع كل أدواتها من نحاس، الأوعية والمجارف وكؤوس رش الدم ومناشل اللحم والمجامر، وصنع للمنصة شبكة من نحاس تحت حافتها من أسفل بحيث ارتفعت إلى نصفها، وسبك 4 حلقات من نحاس لأطراف الشبكة الأربعة لإدخال العصوين فيها، وصنع عصوين من خشب الصنط وغشاهما بنحاس، وأدخل العصوين في الحلقات التي على جانبي المنصة لتحمل بهما، وصنع المنصة مجوفة من ألواح، وصنع الحوض وقاعدته من نحاس، واستخدم في ذلك المرايا النحاسية التي تبرعت بها النساء اللواتي كنا يخدمن عند باب خيمة الاجتماع، وصنع الساحة، فكان طول الجانب الجنوبي 46 مترا وله ستائر من كتان مبروم و20 عمودا و20 قاعدة من نحاس وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة، وكان الجانب الشمالي أيضاً

0: 46 مترا وله ستائر وعشرون عمودا وعشرون قاعدة من نحاس وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة. أما الجانب الغربي فكان طوله 23 مترا وله ستائر وعشرة أعمدة وعشر قواعد وخطاطيف وقضبان الأعمدة من فضة. والجانب الشرقي الذي هو ناحية شروق الشمس كان طوله 23 مترا أيضا. وعلى جانب المدخل من هنا ستائر طولها 7 أمتار وثلاثة أعمدة وثلاث قواعد. وعلى جانب المدخل من هناك ستائر طولها 7 أمتار وثلاثة أعمدة وثلاث قواعد. وكل الستائر حول الساحة كانت من كتان مبروم، وقواعد الأعمدة من نحاس، وخطاطيف الأعمدة وقضبانها من فضة، ورؤوس الأعمدة مغشاة بفضة. وكانت كل أعمدة الساحة موصولة بقضبان من فضة. ومدخل الساحة عليه ستارة من قماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان مبروم صنعة طراز، طولها 9 أمتار وعرضها أي ارتفاعها 2.30 متراً، أي نفس قياس ستائر الساحة. والمدخل له 4 أعمدة وأربع قواعد، وخطاطيف الأعمدة وقضبانها من فضة، ورؤوس الأعمدة مغشاة بفضة. وكل أوتاد الخيمة وأوتاد الساحة التي حولها كانت من نحاس. وهذه هي كمية المعادن التي استعملت في بناء الخيمة، أي خيمة العهد. فقد أمر موسى بأن يسجلها اللاويون تحت إشراف إيثامار بن هارون الحبر. وصنع بصلئيل بن أوري بن حور من قبيلة يهوذا كل ما أمر الله به موسى، وكان معه أهولئاب بن أخي ساماك من قبيلة دان، وهو خياط ومصمم وطراز يعمل في القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر والكتان. فكانت كمية الذهب التي تبرع بها الناس واستعملت في كل العمل لبناء خيمة العبادة 1000 كيلوغرام، وذلك حسب الوزن الرسمي. وكانت الفضة التي تبرعت بها الجماعة لما تم إحصاؤهم 3400 كيلوغرام، وذلك حسب الوزن الرسمي، لأن كل واحد من ابن 20 سنة وما فوق عبر إلى ناحية المعدودين أعطى نصف شاقل حسب الوزن الرسمي للشاقل. وكانت جملة المعدودين 600,000 و3550 رجلا. وكان وزن الفضة المستعملة في صب 100 قاعدة للخيمة وللستائر 3400 كيلوغرام، أي 34 كيلوغراما للقاعدة. وفضل بعد ذلك حوالي 20 كيلوغراما استعملت لصناعة خطاطيف الأعمدة وقضبانها ولتغشية رؤوس الأعمدة. وكان النحاس الذي تبرع به 2400 كيلوغرام، استعملت لصناعة مدخل خيمة الاجتماع ومنصة النحاس وشبكتها النحاسية وكل أدواتها وقواعد الساحة التي حول الخيمة وقواعد مدخل الساحة وكل أوتاد الخيمة وأوتاد الساحة التي حولها.
1: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
2: مني وإليك مع سلوى حبيب.

تزوجني وأساء معاملتي ودفعني لطلب الطلاق كي أتنازل عن حقوقي. وكان قد طلق زوجة له قبلي، كما أنه تزوج من بعدي. بهذه الكلمات اختصرت سمية ميم قصتها على مدى عام ونصف من الزواج قبل أن تنضم إلى قائمة تضم عشرات الآلاف من المطلقات في العالم العربي. هذا ما جاء في تقرير تحت عنوان تزايد نسب الطلاق في العالم العربي يهدد الاستقرار الاجتماعي. وتتساءل سمية التي تعمل مدرسة لتقول هل الدين والقوانين تسمح لمثل هذا الرجل وغيره بالمتاجرة بأعراض الناس وتحويل الفتيات إلى منبوذات في المجتمع، أو فتيات من الدرجة الثالثة أو الرابعة في قائمة طالبات الزواج؟ وتشير الأرقام إلى أن نسبة الطلاق في السعودية مثلا قد وصلت إلى 21%، وفي الإمارات العربية إلى 44%، وفي قطر إلى 30%، والكويت إلى 32%، والمغرب إلى 46%، وفي مصر تسجل 240 حالة طلاق يومياً، أي بمعدل مطلقة كل 6 دقائق.

ويقول الدكتور السرطاوي أحد أبرز خبراء قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي إن المشكلة الأساس في ظاهرة الطلاق هو الجهل الثقافي بخطورة الحكم الشرعي للطلاق، وللأسف يتم تدريس الطلاق للطلاب على أنه جائز ومباح، وهذا ما يجعل حكم الطلاق كأحكام الأكل والشرب لدى البعض. كما حمل السرطاوي على بعض القضاة الشرعيين وتعاملهم مع قضايا الطلاق على أنها قضايا روتينية، وعلى قانون الأحوال الشخصية الذي لا يرى فيه القضاة وجود تعسف في تطليق الرجل لزوجته. ودعا الدكتور السرطاوي إلى وضع ضوابط تحمي مؤسسة الزواج وتمنع تسهيل الطلاق.

السؤال الآن يا صديقتي هو: ماذا يحدث لمؤسسة الزواج التي سنها الله تعالى منذ بداية الخليقة؟ وماذا حصل لتصريحه في سفر التكوين حين قال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا؟ هل تراه يعيد إنسان القرن الحادي والعشرين النظر في تصرفاته هذه ويعود لكي يتبع تعليم الله المقدس كما جاء في الكتاب المقدس؟ أم أنه قد أسقط الله من حساباته فغدا سيد نفسه؟

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، إحنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.

0: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.
1: يقول الله عز وجل: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. الصلاة هي الطريق للتحدث مع الله، الصلاة انفتاح، الصلاة حرية، الصلاة سلاح لذوي القلوب المكسورة، الصلاة للمرضى، للجياع، للأطفال، للمسنين وللمسرورين. الصلاة مجانية، الصلاة هي هدية الله لنا، اقبلها، استخدمها، صدقها لتغير حياتك. الصلاة فعالة.
0: فعلا كلام رائع وكلام مهم نستفيد منه استفادة كبيرة واستفادة رائعة. شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن إحنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شاهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان. حكايتنا النهاردة عن معجزة عملها يسوع، شفى فيها 2 مجانين، والقصة دي موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل متى في الفصل 8 والآيات من 28 ل 34. واللي بتحكي حكايتنا النهاردة هي حنة. حنة مرات واحد من 2 المجانين اللي شفاهم يسوع بعد ما كانت فقدت كل أمل في حياتها، لكن رجع ليها الأمل تاني. خلونا نسمع حنة وهي بتحكي لنا عن عيلتها كشاهد عيان.
1: اسمي حنة، أنا مرات إيليا، وهو واحد من 2 المجانين اللي شفاهم يسوع. أنا بعرف إيليا من وأنا صغيرة، ومع إنه كان أكبر مني ب4 سنين بس كنت بحس إنه فاهم وعاقل، كان سابق سنه، كان بيحسسني إن معايا راجل أقدر أتكل عليه، وأنا معاه كنت بحس بالأمان. ولما بقى عنده 22 سنة طلب إيدي من أبويا عشان يتجوزني. أبويا وافق، بس ما كانش مبسوط لأنه كان شايف إن إيليا مش متدين كفاية. أبويا، رجعت بدري النهاردة يعني؟
2: أيوة فعلا يا حنة، أنا رجعت بدري. أنا يا بنتي عاوز أتكلم معاكي. شوف يا حنة، أنا كنت أتمنى يا بنتي إني أجوزك لراجل فقي يخاف ربنا ومواظب على صلواته، لكن إيليا يا بنتي مش الراجل اللي أنا كنت أتمنهولك. إيليا عنده حاجات تانية أهم بالنسبة له. أنا عارف إنه ممكن يعيشك كويس، لكن مش هيساعدك في عبادتك لربنا ودراسة التوراة كتابنا المقدس.
1: أنا عارفة اللي بتقوله يا أبويا، واتكلمت معاه في الحكاية دي، وهو وعدني إنه مش هيمنعني من العبادة ودراسة الكتاب المقدس زي ما أنا عاوز، وهحاول أقربه من ربنا عشان يبقى زينا، ويمكن يقرب من ربنا لما يبقى أب.
2: يا ريت يا بنتي، يا ريت.
1: حفلة جوازنا كانت جميلة، كل قرايبنا جم من كل حتة، كمان قرايب إيليا وصحابه جم من دمشق وبلاد تانية كتير. أبو إيليا طلب منه إنه يشاركه في شغله، وهو بيشتغل في بنى المراكب، بس إيليا حب إنه يشتغل لوحده في التجارة. كبر شغل إيليا، وكان كل ما شغله يزيد كل ما المدة اللي بيقعدها معانا بتقل. كان على طول مسافر لبلاد فارس وبلاد تانية حوالينا، وكان من النادر قوي انه يروح معانا الهيكل، بس هو التزم معايا بوعده وما اتدخلش خالص في علاقتي بربنا وصلواتي. بعد ما خلفت ولادي 2 طلب إيليا مننا اننا ننتقل من كفر نحوم ونروح نعيش في جدرة، وهي بلد في الجنوب الشرقي من بحر الجليل، عشان جدرة على طريق تجارته وهيقدر يبقى معانا وقت اطول. شغل إيليا خلانا نعيش مبسوطين ومش ناقصنا اي حاجة، عشان كده ما اعترضتش لما قال نروح جدرة. لكن لما وصلنا زعلت قوي، عشان عرفت انها بلد وثنية وما فيهاش مجمع، بيت لعبادة ربنا يعني، بس لقيت مجموعة من الناس اللي بيعبدوا ربنا زي. كنت انا وولادي بنواظب على اجتماعات صلاة مع المجموعة دي، وبعد 4 سنين عشناها في جدرة خلفت 2 تانيين. بعد شوية حسيت ان إيليا بدأ يتغير، بقى عنده شريك في شغله. شريكه ده ولادي كانوا بيخافوا منه من أول مرة شافوه فيها، كان اسمه بلاق. هو ما كانش راجل ضخم، بس كان قلبي بيتقبض لما شوفه، كأني في حاجة غريبة أو كأني فيه شيطان. عشان كده قلت لإيليا على اللي بحس بيه أنا وولادي لما بيزورنا الراجل ده.

0: لكم محدش بيتكلم ليه؟ انتي والولاد طول العشاء ساكتين، في ايه؟
1: اسمع يا اخوي، في كلمتين في قلبي عايز اقولهم لك وارتاح.
0: ما تتكلمي يا حنة، في ايه؟
1: امبارح قبل ما ترجع على البيت عدى علينا شريكك بلاق.
0: اه صحيح، انا طلبت منه يعدي عليك وشوفكوا لو عايزين حاجة.
1: بعد كده ما تبقاش تخليه يجي البيت هنا، ابن الكبير هيشوف كل طلباتنا وانت مش موجود.
0: ايه حنة، هو عمل حاجة ضايقتك؟ قوليلي وانا اتصرف معاه.
1: الحكاية مش انه بيعمل حاجة يا إلي، هو بس وجوده مش بيخلينا مرتاحين، احنا بنخاف منه، في حاجة شريرة في الراجل ده. اجيبها لك على بلاطة كده؟ انا عاوزك تفض الشراكة معاه، وبعدين احنا سمعين من اهل البلد ان صاحبك ده وعيلته من الناس اللي بيعملوا اعمال واسحار، وانت عارف يا إلي ان الحاجات دي حرام.
0: خلاص هعمل حسابي ما يجيش هنا تاني الا وانا موجود. اما موضوع الشركه ده يا بنت الحلال فده شغلي ومالكيش انك تتدخلي فيه. عندك بيت كامل من مجاميعه، مش ناقصك فيه حاجه، ووضعك في وسط الناس ممتاز. لازم تكوني عارفه يا حنه ان كل الخير اللي احنا فيه ده بسبب شراكتي مع بلاق، وانا مش هضيع ده كله عشان احساسك.

0: بعد ما اتكلمنا مع بعض ليلتها صحيت الصبح لقيته بيلم حاجته بسرعة وسافر في رحلة جديدة. غاب 3 أسابيع ولما رجع كان لطيف زي عادته. جاب لنا كلنا هدايا وحاول يبين لنا إنه كويس، بس كان فيه حاجة متغيرة. كنت مبسوطة قوي إنه رجع. كان على طول عنده حكايات دمها خفيف بتحصل له في سفرياته، والولاد كانوا بيحبوا يسمعوها منه. النهار كان بيعدي كويس، أما بالليل فكان إيليا ما بينامش أكتر من 1 أو 2، وما كانش مرتاح كتير. كان يحرك إيديه وهو نايم على السرير وكأنه بيضرب حد. ساعات كنت بقدر أهديه من غير ما صحيه، وساعات كان ينط على السرير مفزوع.
1: ابعد عني.
0: اهدى يا إيليا، اسم الله عليك. اهدى يا أخوي، أنت بتحلم، أنا جنبك أهو. إيه اللي مخوفك بس؟ اسم الله عليك.
1: حقك علي، معلش صحيتك يا حنة.
0: مش مهم صحيتنا، المهم مالك. كنت زي اللي بتتخانق مع حد.
1: الكام يوم اللي فاتوا مش عارف، بقيت بشوف كوابيس كتير، مش عارف اقول لك قد ايه بترعب. مناظر مرعبة وحاجة تخوف. انا عمري ما حسيت بالاحساس ده قبل كده، مش عارف. زي ما يكون في حد بيهاجمني ولا بيجري ورايا. انا مش ببقى شايفه في الحلم، بس ببقى حاسس بيه.
0: هو ايه اللي حصل لك في رحلتك الأخيرة؟ طلعوا عليك حرامية ولا قطاع طرق؟ في حاجة حصلت ومخبيها عليا يا اخويا؟
1: لا، ما كانش في حرامية ولا قطاع طرق. يعني الحاجة الوحيدة المختلفة إني زرت عيلة بلاق، قعدت معاهم طول اليوم، مفيش حاجة تانية يعني. بس بالليل وأنا في البيت بتاعهم كنت بحس إن في يمكن واحد أو أكتر دخلوا أوضتي وأنا نايم، وزي ما يكون في ريحة كده، كان في ريحة غريبة وأنا نايم، زي ما تكون حاجة حراقة كده في زوري بتتحرق. يعني ده اللي أنا فاكره. الصبح ساعتها حسيت إني زي ما أكون رحت مكان غريب. برضو كان زي ما يكون في حلم إني رحت مكان غريب مش عايز أروحه. حكيت لبلاق اللي حصل بالليل، بس قال لي إني ده كان كابوس مش أكتر. سبتهم تاني يوم، من يوميها وأنا بشوف الأحلام الوحشة دي على طول. مش عارف، نامي نامي نامي، إن شاء الله مش أحلم تاني. تصبح على خير.
0: أنا قلبي كان حاسس إن الراجل بلاق ده فيه حاجة غلط. حاولت كتير أقنعه إنه يفض الشراكة معاه وناخد ولادنا ونرجع كفر نحوم، لكن مفيش فايدة. رجع تاني يسافر، ولما يرجع يبقى متغير. الراجل اللي اتجوزته من 14 سنة، اللطيف الودود، اتغير خالص، بقى عصبي وعنيف مع العيال. وليلة صيف واحنا نايمين سمعنا صوت ديب بيعوي جاي من الشارع تحت أوضة نومنا. إيليا نط من السرير. رجع الصوت تاني. فجأة جري إيليا في الشارع وهو مش لابس غير هدوم النوم. كان مرعوب قوي. بصيت على الشارع لقيت جوزي بيهرب من الناس بسرعة ما تخليش حد يحصله، وقدامه شريك وبلاق ده لابس هدوم مقطعة، وفهمت إنه هو اللي كان بيعمل صوت الديب. طار النوم، وقعدت أنا والولاد مرعوبين في الضلمة حضنين بعض وخايفين بنرتعش من الخوف. لما طلع النهار اطمننا شوية وقعدنا نسأل هو إيه اللي حصل. كنا حاسين إن جوزي اللي اتجنن فجأة ومعادش الراجل الحنون اللطيف، ممكن ما يرجعش في أي وقت. ساعتها هنعمل إيه؟ على نص النهار كده سمعت خبط بشويش على الباب وصوت عارفاه كويس، صوت أبويا الحنين بينادي عليا.
2: حنة حنة يا ولاد، جدكم جه ومعاه عمكم يونسان.
3: يا حنة
2: يا حنة.
0: أبويا ابوي.
3: ازيك يا حنة؟
0: انا مبسوطة قوي انك جيت.
2: ازيك يا بنتي؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا.
1: ازيك يا حنة؟
0: بس انت جيت لي جاي عشان تشوفنا؟ امي جت معاك؟
2: امك ما جاتش معايا، لكن اخوك يوناثان جه معايا.
3: ما انا جيت اهو.
2: قولي لي يا حنة يا بنتي، انتوا كويسين؟
0: تعال يابا ادخل. الروح ردت فيا لما شفتك انت ويوناثان.
3: الله يكرمك.
0: يوناثان اقفل الباب لو سمحت بالترباس.
3: حاضر حاضر.
0: لا يا ابويا، احنا مش كويسين. بيتهيألي ان ايليا اتجنن.
2: ايه؟ اتجنن؟ يعني ايه؟ يعني قصدك تقول ان بقى عصبي شوية؟
0: لا، اتجنن يعني اتجنن. اتجنن يا ابويا.
2: معقولة؟
0: بيتهيألي كده ان مسه شطان.
2: ازاي يا بنت؟
1: ياه، انا كنت حاسس يا حنة يا اختي، كل ما كنت افكر فيكم كان قلبي بيتقبض.
0: بعد ما حضرت الاكل للعيلة، ابويا ويوناثان وابني الكبير فلوبوس خرجوا يدوروا في جدر عن اي اخبار عن جوزي ايليا، ورجعوا اخر النهار، وعرفت من وشوشهم ان الاخبار ما تصرش.

0: حنة. حنة تعالي تعالي يا بنتي اقعدي. احنا يا بنتي قابلنا ناس شافوا الدوشة اللي عملها إليا والراجل اللي معاه امبارح. عرفنا يا بنتي ان الراجل ده اسمه بلاق، وابنك قال لي انه الشريك إليا في التجارة. بيقولوا يا بنتي كانوا الاتنين ماشيين في الشوارع يقلدوا الحيوانات ويحرقوا الزرع، وهما دلوقتي في المدافن برا البلد. احنا يا بنتي ما شفناهمش، بس فيه ناس شافوهم.
1: بص يا اختي حبيبتي، انا وابوكي وفلوبوس اتكلمنا مع بعض وشايفين انه الاحسن انكم ترجعوا وتعيشوا معانا في كفر نحوم.
2: ما يمكن إليا يرجع له عقله، يمكن اللي حصل ده شدة وتزول. يمكن
0: يمكن يا بنتي، بس اللي انا قلقني فعلا انه ممكن يجي هنا ويأذيكي انت والعيال. انا مش عايز اضغط عليك يا حنة، مش عايز اضغط عليك عشان ترجعي معانا، بس انا شايف ان ده احسن حل. مش هترتاح يا حنة في العيشة هنا مع ناس وثنيين مش بيعبدوا ربنا، مش هيساعدوك يا بنتي، بالعكس انت هتكوني تريقتهم.
1: ولو إليا رجع لعقله هيعرف يلاقيكوا فين؟ ابويا هو ممكن نستنى شوية وندور على إليا ونحاول نساعده؟ اهو نعمل اللي علينا وربنا يسهل.

0: السنين اللي بعدت فيها عن أبويا نسيتني قد إيه هو راجل طيب. وأخويا يونسان كمان كبر وبقى راجل مؤمن وحكيم. قعدنا شهر ندور على جوزي المسكين وما وصلناش لحاجة، فرجعنا كلنا على كفر نحوم بيت العيلة. عدت السنين، ولادي الاتنين الكبار رجعوا جدر عشان يدوروا على أبوه. ما دوروش كتير، الكل كان عارف الاتنين المجانين العريانين اللي عايشين وسط المدافن أو في الكهوف على شط بحر الجليل. العسكر حاولوا أكتر من مرة يقبضوا عليهم ويحطوهم في سلاسل، بس العسكر كانوا بيخافوا منهم لما إيليا وبلاق كانوا بيكسروا السلاسل ويهددوهم بالقتل وهم شكلهم زي الوحوش المفترسة. محدش كان يقدر يقرب منهم. ولادي حكولي وهم بيعيطوا اللي شافوه من بعيد، وإنهم يدوب عرفوا أبوهم من طوله ومن وحمة في دراعه. كان صعب عليهم قوي وصفولي إزاي أبوهم كان بيجرح نفسه بالحجارة الحامية لدرجة إن جسمه كله تشوه. في كفر نحوم كنت بشوف طلبات عيالي وبخدم أمي العجوزة، وإني أحاول ألاقي شغل عشان أصرف على عيالي. فساعدت حماية اللي قلبه انكسر وكان بيروح الهيكل مرتين في اليوم عشان يصلي.
1: حنة، انت لسه هنا يا حنة؟
0: ايوه يا ميخا، ازيك يا ابن عمي؟ انا هنا. خير، مالك؟ فيه ايه؟
1: وانا راجع من الشغل بعد الصلاة الصباحية سمعت الناس بتتكلم عن النبي بيعلم الناس حاجات جميلة وكمان بيشفي الامراض كلها.
0: بيشفي الناس؟ حد يعرف هو مين؟
1: كتير فاكرينه المسيح المخلص المنتظر، وانا حاسس ان هو فعلا المسيح المنتظر، بس لازم الاول اقابله واسمع اللي بيقوله.
0: الشهور اللي بعد كده سمعنا انه شاف ناس كتير، وكتير قالوا انهم شافوا معجزاته بنفسهم وإنهم أمنوا بإنه المسيح. عرفنا إن اسمه يسوع. كان نفسي قوي أشوفه وأسمعه. وفي يوم كنت بحضر العشاء لعيلتي لما دخل علينا أبويا ومعاه أخبار جميلة. أبويا اتفضل، إيه اللي جابك متأخر كده؟
2: يا حنة يا بنتي، أنا سمعت أخبار أكيدة إن يسوع جاي كفر نحوم. الظاهر إن يوحنا ويعقوب ولاد زبدي سابوا الشغل مع أبوهم في الصيد وبقيوا من تلاميذ يسوع. المهم يا بنتي، سمعان بطرس أنت عارفاه اللي مسميينه الصياد الكبير، ها؟ هو كمان ساب الصيد ومشي ورا يسوع. المهم يا بنتي، حماد بطرس عيانة قوي ويسوع جايلها علشان يزورها. دي بقى فرصتنا نشوفه من قريب ونسمع اللي بيقوله ونعرف حقيقة الراجل ده ايه.
0: وهنعرف نقابله ازاي وهو منين ما بيروح الناس بتبقى ملمومة حواليه؟
2: انا اعرف سمعان بطرس كويس، هرتب معاه اننا نكون عندهم انا وانت يا بنتي.
0: وفعلا نجح أبويا إنه يخلينا نشوف يسوع في بيت بطرس. كان سنه أصغر بكتير من اللي تخيلته، يمكن عمره ما يزيدش عن 30 أو 31 سنة بالكتير. وأول ما صلى الحماد بطرس لقيناها قامت بمجرد ما لمسها يسوع، وراحت تحضر الأكل لكل الضيوف اللي في البيت. بعد كده خرج يسوع وسط الناس وشفى كل الناس من أمراضها، وكمان حرر الممسوسين بالشيطان. أول مرة كنت أعرف سلطته على الشياطين، حسيت بنور الأمل جوايا وقلت لو يسوع اللي بيعمل المعجزات يعالج قلبي المكسور، لو بس يقابل إليه. ولقيت نفسي بهمس لربنا بصلاة وبقول يا رب ممكن تحقق لي طلبي. حاولت أنام الليلة دي بس معرفتش. كان جوايا إحساس قوي إن إحنا لازم نرجع جدرة، بس عقلي مستوعبش الفكرة. ورغم اني كنت عايشه بعيد عن جوزي في كفر نحوم، كانت حياتي مليانه مشغوليات ومسؤوليات. ولادي كبروا واتنين منهم اتجوزوا وعايشين في بيوتهم قريب مني. مع كل الزحمه والمشغوليات دي كان دايما عندي إحساس إني لازم أكون في جدرة قريب، بس اللي فاجئني إن ولادي الكبير والصغير وافقوني على السفر عشان كان عندهم نفس الإحساس. حتى أخويا يونسان جالي شغلي عشان يقولي نفس الرأي، وأبويا وأمي رغم إنهم ما كانوش مرتاحين في الأول لكن ما رفضوش الفكرة وإحنا بنتناقش. قطعنا المسافة الجدرة بالمركب. امبارح كان في نوة جامدة في البحر، وقالوا لنا إن يسوع وتلاميذه كانوا امبارح في بحر الجليل في قلب العاصفة. واستغربت، سألت نفسي ممكن يكون يسوع رايح جدرة؟ الريح حركتنا ناحية الجنوب الشرقي في اتجاه بيتنا القديم، وإحنا في الطريق من الشط لبيتنا في جدرة جالي إحساس إن الرحلة دي ملهاش لازمة، بس ما كانش فيه فرصة نرجع، كنا بقينا في آخر النهار. لما وصلنا الشارع بتاع بيتنا القديم كان فيه هيصة كبيرة قوي، ناس بتتنطط وناس بتصرخ وناس بتضحك وبتغني وناس بتتكلم بغضب وصوت عالي. كل ده بيحصل واتنين لابسين لبس كهنة واقفين بيهيجوهم. وصلنا باب بيتنا والدوشة دي قريبة مننا، واللي حصل بعد كده هو أجمل معجزة ممكن تحصل لزوجة وأم.

0: حنة يا حنة،
1: ده صوت ابوكم؟ ده صوت ابويا. هو
0: حنة
1: ابويا رجع.
2: وحشتني قوي يا ابويا.
0: حنة
1: ليا
0: مرات.
1: انا مش مصدقه عليا.
2: ابويا وحشتني قوي يا ابويا، وحشتني قوي.
0: انت هنا. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب.
1: ابويا
0: اشكرك يا رب. انا كنت
1: ابويا
0: فين؟
1: رجعت لي.
0: انا كنت فين وايه اللي حصل لي يا حنة؟ ايه اللي حصل لي؟ ولادي ولادي
1: ابويا،
0: انتوا كبرتوا قوي ولادي حبايبي.
3: انا مش عارف اقول لكم ايه، ولا عارف اعتذر لكم ازاي عن الالم اللي سببته لكم. انا كان لازم اسمع كلامك يا حنة. لما طلبت مني انت وابوكي قلتوا لي ان ربنا لازم يبقى اهم حاجه في حياتي. كان لازم اسمع كلامك العاقل لما طلبت مني افض الشركه مع بلاق واشتغل لوحدي بعيد عن شريك السوء ده وشره. بعدي عن ربنا خلاني هدف سهل للأرواح الشريرة والشياطين. سيطرت عليا وضيعتني خالص. كام سنة عدوا من حياتي مش عارف. أنا ندمان على السنين اللي ضيعتهم عليكم، وعلى الألم اللي سببته لكم. لولا أن أنا قابلت يسوع وهو اللي حررني من الأرواح الشريرة. الحمد ليك يا رب، الحمد ليك والشكر ليك. أنا بقيت حر ورجعت تاني إليا جوزك يا حنة، إليا أبوكم يا ولاد. مشتاق لكم قوي. خلينا ملي عناية منكم، بس انتوا ما تبصوا ليش وأنا بتبهدل كده. أنا
1: لازم أبص لك يا حبيبي. أنا شايفاك يا إليا جوزي حبيبي. شايفة حنيتك وطيبة قلبك من جوه. ما تقلقش على شكلك دلوقتي، احنا هنرجعك زي ما كنت، مش هنسيبك تاني ابدا. شكرت ربنا كتير عشان خلاني اطابع احساسي اللي قال لي ارجع جدرة. سعادتي كانت ما تتوصفش لما شفت جوزي لما رجع ورجعت له روحه. مشينا مع بعض جوه البيت الفاضي، حكيت له ليه سافرنا وليه رجعنا. اتأكدت انه مش عارف عدد السنين اللي فاتت وهو تايه في المدافع. اتفاجئ ان ولاده بقوا رجالة ومبطلش يبوس فينا ويحضننا كلنا. من يوم واحد بس ما كانش حد يقدر يقرب من الراجل اللي واقف قدامي ده. ما كانش فيه قوة تمنعه ان يدمر كل حاجة حواليه حتى جسمه. بس دلوقتي اتحرر من الأرواح الشريرة اللي اتسلطت عليه سنين طويلة. السنين اللي بعد كده كان إيليا دايما يحكي للناس عن حكايته مع يسوع المسيح، وإزاي رجع له عقله، وإزاي حرر روحه للأبد.

ساعات اختياراتنا في الحياة بتاخدنا بعيد عن ربنا وعن الهدف اللي هو عاوزه لينا في حياتنا. ساعات كمان الاختيارات الغلط بتخلينا نعمل تصرفات تدمرنا وتوصلنا لنتائج محزنة لينا وللناس اللي بنحبهم. لو لقيت نفسك في حالة صعبة، يائس من حياتك وعندك إحساس مدمر، فوراً أصرخ ونادي يسوع المسيح. هو يغير حياتك ويشفيك ويرجع لك اللي ضاع منك. هو اللي هيحرر روحك للأبد.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة من نستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 64.

اللهم اسمعني حين أشكو إليك، واحفظ حياتي من تخويف العدو، استرني من مؤامرة الأشرار من عصابة فاعل الإثم الذين سنوا ألسنتهم كالسيف وصوبوا كلامهم كسهام قاتلة، يكمنون ليرموا الكامل، يرمونه فجأة ولا يخافون، يشددون أنفسهم للشر ويقولون تعالوا ننصب الفخاخ لن يرانا أحد، يدبرون المكايد ويقولون خطتنا محكمة، فما أمكر ما في فكر الإنسان وقلبه، لكن الله يرميهم بسهمه، يصابون فجأة، يوقعهم ويحول لسانهم ضدهم، كل من يراهم يهز رأسه احتقارا، فيخاف كل الناس ويذيعون ما فعله الله ويتأملون صنائعه، يفرح الصالح بالله ويحتمي به، ويبتهج كل من قلوبهم نقيه.